0: إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 005-500-600. بريد الإلكتروني @alwaseetmedia.com.
1: رجع رشيد أف أم.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الرابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: الرشيد أف أم في كل مكان.

0: próxima.
1: الرشيد FM في كل مكان.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
3: من الرشيد أف أم. من الرشيد أف أم. صباح.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
2: وتقنية أمبيلايت
1: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805

0: الوردات مشيت بطر وينهر المخوف سدوده.
1: والعراقيون
2: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح السرور على أطيب ناس وأغلى مستمعين بأحلى صبح عراقي. هلا بيوم الخميس، اليوم الحلو على كل الناس إن شاء الله. صباحكم ورد ونور، صباحكم بانجور. خلصنا أسبوع كامل من التعب، من يعني الالتزامات، وبقى بس هذا اليوم حتى يكلل إن شاء الله بتعبكم بالنجاح، يكلل بإذن الله، وتختمون هذا الأسبوع برضا نفس، يعني بهداوة، بقناعة إنك سويت اللي عليك. فشدوا حيلكم بس هالكم ساعة الباقية، وخلي نكون أنا وياكم، يعني نجعل مسك الختام حلو اليوم حتى نقعد مرتاحين ونستمتع بأحلى ويكند إن شاء الله نستحقه بجدارة إن شاء الله يا رب العالمين. عسى صباحكم هذا إن شاء الله يكون فتح وخير وسلامة، يحفظكم من شر الطريق وترجعون لعوائلكم سالمين إن شاء الله. تحية لكل العرسان اليوم اللي حتكون يعني حيكون زفافهم بالرفاهي والبنين وتمام الأحوال إن شاء الله. وتحية لكل مستمعينا خارج العراق اللي يتابعونا عبر الترددات الرقمية إن شاء الله، أيضا يعيشون صبح بنكهة عراقية خالصة بمختلف توقيتاتهم، حتى إذا كانوا دا يسمعونا من المغرب. فصبحكم عراقي إن شاء الله، وقتكم عراقي كيفما كان. للساعة 10 حكون معاكم في الميكروفون بان الموسوي، وأكيد برفقة وسام ماجد على المكسر.

بونجور، صباح النور على الناس اللي صار لها هواية تشتغل، هواية موظفين يعني لهم سنين بالوظيفة أو حتى ذا مو وظيفة. عموما يقول لك العمل حتى آخر العمر. المال ليس السبب دائما، يعني الناس اللي صارها فترة تشتغل مو على مود الفلوس، لا أكو شيء ثاني. تعالوا نتعرف على القصة في 360 درجة.

الناشطة غلوريا ستاينم ونجمة الموسيقى دولي بارتون أمريكيتان يعيد رحيلهما النقاش حول معنى التقاعد، ويقولان أو واصلتا العمل حتى آخر أيام حياتهما رغم تجاوزهما سن 80 أو 90. ستاينم كانت تستعد لإلقاء كلمة في إحدى الفعاليات كما أنهت كتابة مذكراتها، بينما بارتون ظلت منخرطة في مشاريع موسيقية وسينمائية قبل وفاتها في أغسطس آب الماضي. خبراء يرون أن استمرار العمل لم يكن بدافع المال أبداً، بل لأنه جزء من الهوية والإبداع. طبعاً هناك استطلاع لمؤسسة EBRI يظهر أن 91% من المتقاعدين العاملين يواصلون العمل للبقاء نشطين، 85% لأنهم يستمتعون به، بينما 41% يفعلون ذلك لحاجتهم. والقاسم المشترك بين هذه القصص أن التقاعد لم يكن نهاية بل خيارا شخصيا يجسد فكرة أن العمل قد يكون وسيلة للبقاء حيا ومتواصلا مع العالم.

صباح الورد على كل العراقيين الأصلاء، على كل الناس اللي عندها حنين للماضي، سيما لزمن التسعينات. طبعا تحية لمواليد التسعينات كلهم. أكو أشياءات كانت طبيعية في التسعينات بس اليوم تبدو غريبة جدا. موعد الكرتون أنه تفوتك الحلقة ولا يوجد شيء ممكن أن يعيدها، يعني ماكو إنترنت نقدر مثلا نتصفح على اليوتيوب هذه الحلقة. الشيء الثاني، ألو فلان موجود، تتصل بصديقك فيرد عليه والده أو أمه أو يعني واحد من البيت، ما راح تتصل على تليفون الخاص وإلا هو يرد. ثلاثة، صور بلا معاينة، ننتظر تحميض الفيلم حتى نشوف الصور، ومرات إذا تذكرون نوقف بباب المصور ننتظر تحميضها. أيضا شريط وقلم رصاص، لما الكاسية نلف بالقلم، نلف الشريط بالقلم ونكمل الأغنية حتى إذا صارت بيها طسة. أيضا نداء من البلكونة، يعني إذا كنا في البلكونة أو السطح فنسمع صوت، أو بالجراج مثلا نسمع صوت الأمهات، كانت علامة لأنه صبوا الغداء مثلا أو صبوا العشاء. أيضا محل تأجير الكاسيتات، الفيديو وغيرها غيرها، لما تبدي السهرة الكاملة باختيار شريطك الجميل، خصوصا إذا كانت ظهرية الجمعة وتريد تشتري كاسيت لمسرحية مثلا لعادل إمام. شيء تسعيني آخر، نسأل عن الطريق، يعني قبل ماكو جي بي أسات، فكنا نسأل الناس الواقفين بالشارع مين أطلع على فلان منطقة، وين صاير فلان محل، وإلى آخره. شيء آخر، ننتظر الأغنية حتى نضغط تسجيل قبل ما يحكي المذيع حتى تطلع صافية ومرتبة. وأيضا زيارة بدون موعد، يعني ندق باب الناس أو الأقارب أو الأصدقاء حتى نعرف إذا كانوا موجودين بالبيت أو لا. وش قد حلو إذا ما يدرون حنجي، يعني أساسا أول ما يفتحون الباب ويشوفوك يقولون هلاو. أيضا اللعب بالشارع، اللعب بالشارع كان أكو يعني أكثر نشوف إن الأولاد والبنات يلعبون يعني في باب البيت. يعني أيضا اللعب بالسرة، يعني لما يكون بلاي ستيشن واحد أوكي، والأخوة أو الأصدقاء ينتظرون كل ساعة يجي دور واحد منهم. أيضا الطوبة بالشارع اللي هي جنطتين للمرمى يخلون أو طابوكتين وإلى آخره، والسيارات شقد توقف المباراة. زين. أيضا الكمبيوتر الواحد بالبيت، هاي لما ندخل الكمبيوتر إلى العالم وكل شخص ينتظر دوره حتى يستخدم الكمبيوتر. أيضا جدول التلفزيون بالجريدة، كان قبل المنهاج ينشر في الجريدة أو على الأقل يذاع في بداية البث التلفزيوني حتى كل واحد يعرف المادة المفضلة بيش الساعة تبدي ويقعد يشاهدها. أيضا المكالمة من الهاتف العمومي والعملة المعدنية اللي كنا نخليها وننتظرها توقع جوا ونسمعها، ووقت المكالمة يكون محسوب. أيضا بطاريات الساعة أو بطاريات الريموت، يعني شلون توقف اللعبة أحيانا، فنبحث عن بطاريات بالبيت. أيضا اللمة حول ألبوم الصور، ألبوم الصور ما يطلع ألبوم صور إلا وصارت لمة من العائلة حتى تتفرج كل صورة، لأن وراها حكاية نرويها من جديد. وأيضا بطاقات دعوات الأعراس،
شقد كانت تجينا بطاقات يندق الباب وجاي العريس أو واحد من عائلته ينطينا بطاقة دعوة لحضور حفل زفافة. أيضا بطاقات التهنئة بالبريد واللي رسالة هي بخط الإيد وتوصلك بعد أيام، وحتى تعرف أو تطمن على عزيز بعيد.

صباح الخير على كل الأمهات، على كل ربات البيوت. هو احنا ليش النساء نضوج واحد يدخل المطبخ واحنا نطبخ؟ الموضوع مو دائما عصبية او رفض للمساعدة ابدا. الطبخ غالبا يتطلب متابعة اكثر من مهمة بنفس الوقت، تجهيز المكونات، مراقبة النار، إحاطة الموضوع، يعني حساب الوقت، ترتيب الخطوات وإلخ إلخ إلخ. فدخول شخص آخر أو طرح أسئلة بسيطة ممكن يسبب شنو عندنا؟ يسبب تشتت أثناء إنجاز الوصفة. يعني مثلا أقل شيء ممكن أنه إحنا نكون خالين ملح ونرجع نخلي بعد ملح، أو تغيير في ترتيب الأدوات والخطوات المعتادة، شعور بفقدان السيطرة على مساحتنا. أوكي؟ أيضا انزعاج أكبر بسبب التعب وضغط بعض المسؤوليات اليومية. أحيانا عبارة أنه عافية تركوني أطبخ أو لا حد يجي يمي ما تعني أبدا رفض وجود الآخرين، بل تعكس حاجة مؤقتة إلى الهدوء والتركيز وإنهاء المهمة بدون مقاطعات. صباح الخير والعافية عليكم وعلى أبدانكم. تعالوا نتعرف على كم علامة الآن تعني إنه جسمك يعمل بكفاءة. أوكي، بروز الأوردة أثناء التمرين. ممارسة الرياضة تزيد من تدفق الدم ويمكن أن تجعل الأوردة السطحية أكثر بروزاً. رقم 2، الأظافر تتحول للون الوردي بسرعة. عودة اللون السريعة بعد الضغط تعكس عملية إعادة امتلاء شعري طبيعي.

أبو دلة يقول: توماس إديسون: الفاشلون هم لم يعرفوا كم كانوا قريبين من النجاح حين توقفوا. الله. صباح الورد والياسمين والنرجس والجاردينيا على عيون الملكة أم الأمير أختنا وتاجر عفوا أبو دلة الغالي سالم راسك ومخرجنا الغالي وجميع مستمعي بانجور أخوكم أحمد أبو دلة. صباحك ورد وعافية والله يجعل كل صباح عليك بروعتك وتكون بأفضل حال يا أبو دلة. سليم الجعفري يقول: أبو سيوفي لو كان لي قلبان لعشت بواحد وأفردت قلبا في هواك يعذب، لكن لي قلبا تملكه الهوى، للعيش يحلو له ولا الموت يقرب، كعصفورة في كفن يهينها تعاني عذاب الموت والطفل يلعب، فلا الطفل ذو عقل يرق لحالها ولا الطير مطلوق الجناحين فيذهب.

0: أسعدتم صباحا ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة في أم، تحياتي أبعثها إلى لما وحسين الشيباني وجاسم أبو موسى، مستمعكم سليم الجعفري، شكرا جزيلا يا غالي. أنت عباس الحمداني صباحك فل وعافية، صباح الخير، ربي يجعله صباحا مباركا واغمر أحبتي بالصحة والعافية. هلا والله، هلا بالبطاقات الصباحية. من ميسان محمد كاظم، سأفتتح صباح الخميس بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم نعم. شكرا جزيلا، وصليت على نبيك. شاكر أبو مريم، الوفاء خير من كل عطاء، والتواصل تاج الكرماء، والناس الطيبون يصافحون القلوب قبل الأيادي، وهذه صفات الخيرين أمثالكم. أسعدتم صباحا يا ناس الطيبين، تحياتي للأخت أم أمير والمخرج وجميع المستمعين. حكمة لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. كلش صح، أحسنت. سيدو أبو حمودي، صبحكم الله بالخير والعافية والحب والتفاؤل يا أحلى وأطيب كادر وجميع المستمعين. وبعثنا مقطع من أغنية ديانا حداد ساكن. الله، هاي الأغنية كانت كلش ترند، كلش ترند. زين، عاش ذوقك. علي القيسي بعثنا فويس. هلا أبو حسوني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم على إذاعتنا الكريمة رشيد أفهم. تحياتي لستبان موسى والذهب والمخرجين المبدعين جميعا والمستمعين من الألف إلى الياء. طبعا ستبان أنا من الجيل التسعينات، يعني أنا كان عشقي الأفلام كرتون بصراحة، وخاصة نيلز. يعني من يبدي نيلز فتشي نيلز كلندايزر، يعني هواي أفلام كرتونات حلو كنا نتأثر بين بصراحة.
0: نعم،
1: لأن قصص جميلة بالأفلام كرتون. أيوة، نقول جمعة مباركة علينا وعليكم والعراقيين أجمعين. والبارحة طبعا البارحة التعادل مع عمان خيبة أمل بصراحة، يعني أداء جان سيء جدا. معاكم عاشق رشيد أخوكم علي القيسي.
0: نعم، الله كريم. وسام البحر، صباح الورد ستبان الجميلة والمخرج الغالي، ربي يسعد صباحكم وخميسكم وناسة يا رب إن شاء الله جميعا. وسامة شكرا جزيلا. زكريا، صباح العافية كلها على أحلبان والمخرج وسام والمستمعين جميعا، يا رب السعادة على كل واحد متزوج وأحلى خميس، أخوكم زيكو طقطقة. يا هلا بالطقطقة. الباشق يقول، إن قلت صباح الخير وجدت أنكم الخير وكل المسارات، إن قلت صباح الورد لم أجد كعبيركم يعطر الأزهار، إن قلت صباح النور وجدتكم أنتم النور في كل مكان، صباحكم حب وسعادة دائما. صباحك نور، ذكرتني أكو، يمكن هو بيفتح يا سمسم لو

0: افتح يا سمسم يمكن ان قال واحد اقول بيب، ان قال اثنين اقول بيب بيب. تحياتي لك والله يسعد لي هالصبح. محمد الحلفي بونجور.
1: صباح الخير والعافية استاذ الغالي.
0: هلا والله.
1: صباح الخير على استاذ مسام، صباح الخير على جميع المستمعين والمستمعات. حلمت البارحة انه احنا كبان الموسوي ومحمد الحلفي واستاذ وسام ومعظم المستمعين المتميزين مثل سليم الجعفري وابو دله وسحر الخفاجي والى اخره، يعني عذرا اذا ما ذكرت احد، يعني قاعدين بمكان شلون جزيره سياحيه ودنشوي وعلى المي قاعده كلش حلوه، بس كل هذا اوكي
0: زين.
1: استاذ وسام ايش عنده جايب المكسر وياه هناك؟ ما اعرف شو يسوي هناك، ما اعرف طلبات مستمعين هم ما اعرف. تحياتي
0: والله. يعني اولا صباحك ورد وحلم خير يا رب. شو سوى اخذ المكسر وياك استاذ؟ شلون هناك نصبته؟ شلون؟ ها اخاف ما القى هاي اي، لان هو خوش شوي. يا عيني هسه الاجواء ترى كلش حلوه، مال يعني هيك فعلا واحد يروح سفره ومنقله وهذه، بس راح تبدي المدارس. اي يلا حلم خير ان شاء الله وتتحقق لك الاحلام الحلوه يا رب. يا محمد الغالي صباحك ورد وعافيه، وصباحكم كلكم نور وبركه. حنروح بريك اول وبعدها نرجع نكمل للساعه 10.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
3: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
4: وتقنية أمبيلايت
3: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
5: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم من الرشيد أف أم. الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: هلا أحباب راديو الرشيد، صباح الورد عليكم، أهلا بكم. ونعود إلى بانجور، ونعود إلى الواتساب ومشاركاتكم الصوتية والمكتوبة. وصلنا إلى علي كريم، صباح الخير أختي الغالية ستبان المحترمة وكل الكادر. علي كريم يسعد صباحك بالخير وبالبركة. أزادنا يقول الحزن خلى دليل صواب بعداك لأن نار ومرض بحشاي، بعداك شفت الويل، بعدك حيل دمعي سيل نص الليل، طيفك غاب سد الباب يا كذاب تسوى عتاب، سهمك لاح قلبي وطاح يمك راح قلبي وصاح، أنا اللي كنت سهم الموت بعداك شجاك وصرت سهم الموت بيه. الله صح لسانك واسم الله عليك، وإن شاء الله صبحك حلو في ألمانيا بس بنسمة عراقية. صدام الزبيدي شكرا لبطاقتك الصباحية، وإلى أم عموري مشاركتنا اليوم بفويس. بونجور حبيبتي.
1: صباح الخير ستبان. بونجور
0: صباح الورد حبيبتي.
1: صباحكم إن شاء الله يا ربي بكل خير، صلاة على محمد وعلى محمد، جمعة مباركة، حياكم الله كل مستمعينا داعت الرشيد. والله أنا أحب يعني حد الآن أحب يعني أتابع أفلام كارتون خصوصا سالي ونيلز يعني هاي سينان. تحياتي للكل.
0: تحياتنا إليك يا حبيبتي، وصباح الفل والعنبر عليك وعلى بيتك، ذكريات هذه لا تنسى يعني سبحان الله. يعني هي لكونها أعمال إلها ثقلها ومشتغلين عليها صح، ولذلك لا زالت عالقة في الذاكرة يعني. عموماً صباحك وردات حلوات يا غالية. وعندنا مسج من تحياتي إليك مصطفى كوافير العرب، تحية طيبة إليك يا عيني. لسه ما عندنا يعني مشاركة بموضوع، بعد الموضوع ما مطروح يعني، بس إذا عندك تصبيحة وهي وصلت تصبيحتك فإن شاء الله دقائق وناخذ تصبيحة بانجور. إلى إلى أحمد الشمسي، صباح الخير والسعادة على الستبان والأستاذ وسام وكل مستمعي بونجور. اليوم الخميس يعني الروح بدأت تفرح والعقل نصه بالعطلة مالتكم، لأن أني بالدوام باكر، فيا رب يومكم يكون خفيف مثل النسمة، حلو مثل أول استكان شاي ومليان ضحكات وأخبار تفرح القلب. خميسكم لطيف ومزاجكم رايق والابتسامة ما تفارقكم إن شاء الله بوجودك يا عيني. أحمد أنت بأي دولة؟ أي، لأنه اللي بالخارج باكر دوام أيضا، وسب الدوام حيعطلون الأحد. تحياتي لك. إلى فنلندا، نعم عيني. أبو دلة بعث لنا بصمة صوتية.
2: صباح الخير ستبان، خميس طيب جميل كل تفاؤل إن شاء الله. تحياتنا لك أستاذ وسام. ستبان إحنا جيل الستينات، كان أكو أفلام كارتون روسي واللغة مالت الروسية كلش حلوة، وكانك وتانتان مغامرات تانتان ومايكي موز، هذني اللي قديمات أحكي لك. وتحياتنا علي القيسي، اليوم زين كله كارتون وهاي ماكو شبعت قهر وشغلات، إن شاء الله ما شوف قهر والله يرزقك. تحياتنا سليم الجعيفري، أختنا ست سحر الطيبة مقلب الطيب، وأبو موسى وحسين الشيباني وزيكو الحلو، إن شاء الله كل أيامكم حلوة. تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة.
0: حياك الله يا أبو دلة يا غالي، يسعد صباحك وصباح الأسماء الغالية اللي ذكرتها، وإن شاء الله صبح على صبح تكونون سالمين وملتمين في بانجور يا عيني. إلى لما حبيبتنا بونجور بالشوكولاتة والمكسرات لأحلى وأجمل بان وسام. صباح الورد إلى سليم الجعفري وأبو موسى وزيكو وأزاد من ألمانيا ومحمد النعيمي. نعم يا قلبي إن شاء الله سمعوك الأخوة، وصباحك ورد وعنبر، حيا الله كركوك الجميلة.

0: المسجات الحلوة اللي وصلت. وصلنا إلى أبو حمودي، صباح الخير.
1: صباح الخير شكراً. صباح الخير يا أحلى كادر وأحلى مخرج وأحلى مستمعين، برنامجكم برنامج جميل.
0: شكراً أبو حمودي،
1: استمتع دائما الصبح من السماء صراحة. هو أبوز من الجماعة سمت لي أنتي مورك
0: يا عين
1: صراحة، حبيت أصبح عليكم ولكم صباح الخير وجمع مبارك مقدما، وربي يحفظكم إن شاء الله يخليكم إن شاء الله. ستبان جريندايزر، ستتابعك جريندايزر أنا قبل نيلز جريندايزر، سيارة مريحة بومبون، هاي الكارتونات ستتابعها قبل، أيام كانت حلوة أيام الطفولة، أنا بجيل الثمانينات يعني صراحة. تحياتي لك ستبان،
0: حياك الله وصباحك فل وعافية وشكرا لإطرائك. جريندايزر أنتوا الناس الرجال يعني أكيد ترجعون يعني أصولكم جريندايزر هيك خلنا نقول ساستوكي، بس أكثر شيء جريندايزر يعني هم لأنه أبطال كلهم كانوا جريندايزر أي بس غير الزمن. زين

0: زين، وصلنا لحسين الشيباني. صباحك فل حتوني.
1: والله والله والله والله والله والله ما طلعت شمس وما غربت إلا وحبكم مقرون بأنفاسي. والله والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي. ولا خلوت إلى قوم أحدثهم ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وكنت حديث
0: بين جلاسي
1: إلا وكنت حديثي بين جلاسي. صباح الخير عليك.
0: وين أخذك؟ وين أنهز؟ نفس المقام.
1: تحياتي إلى كل الموجودين، تحياتي إلى أبو دلة، تحياتي إلى أبو موسى، أبو سيف، شاكر محمود، إلى علاوي الورد، على القيسي، وإلى كل المستمعين والمستمعات.
0: صباحك ورد وعافية، يسعد لي روحك إن شاء الله، ويكون صبح حلو عليك. تحياتي لك، شكرا لأنه اختاريت هذه الأبيات الحلوة، كانت ستوري حلو جدا البارحة لك على الإنستغرام. الحلاج، وما أدراك ما الحلاج، فبارك الله بهالصبح الحلو. شكرا يا حسين يا شيباني. حسين الرحيم، صبحكم الله بالخير عليكم وعلى مستمعيكم الكرام. حسين العقيلي، من خلالكم تحية للأستاذ نجم عبيد البعيجي العقيلي، مدير أمن وحماية المطارات العراقية. الله، ألف تحية لك، وألف تحية للأستاذ نجم. صباحكم عافية، وتحية لكل الأبطال في أمن وحماية المطارات العراقية. علي من السويد، صباح الخير والبركة. هلا بالخير وبالبركة، وإن شاء الله يومك حلو يا عيني. مصطفى القيصر أكيد ده يغني لنا يمكن شيء.
2: من نومك وبقلبي تعكفي
0: الله،
2: لا يوم يخلص ولا

0: إلا بلهاك يا حبيبي. صباح الخير والعافية عليك سلمان، صباح الخير عليك وعلى المخرج وعلى المستمعين. وأنا جدا آسف آسف آسف على الانقطاع، بس والله ظروف ظروف خلتني ما أتواصل إياكم. صباح الخير عليك.
1: ولا يهمك يا عيني، إن شاء الله ظروفك تكون ظرف سعيد. والله صار لي شيء حلو تقول، يعني إن شاء الله ظروف السعادة تملي حياتك. شكرا يا مصطفى، أحلى صوت وأحلى أغنية بعد. عبد الله أبو أيهم، صباح الخير.
2: صباح الخير والعافية فيروز العراق، تحياتي
1: هلا بالطيب
2: أختنا ستبان الجميلة، تحياتنا لمخرجنا الوردة والمستمعين اللي يخبلون. ستبان فت سؤال صغير، يعني ليش حاطين فيروز بس الصبح تنسمع؟ يعني فيروز ماذا تنسمع بغير وقت بس الا الصبح؟ ما تعرفيها شنية، يعني جيب المثلثات ما تعرفين شنو موضوعها. زين ليش ما يحطون ساجد عبيد من الصبح؟ واحد يقعد يشغل الراديو يلقى ساجد عبيد يمين يسار، يعني هم ايقونه جميله وهم رياضه صباحيه. تحياتي لك.
1: لا وتفيد بعد، يمين يسار تفيد، هاي بين السيارات وانت تسوق، يعني يمين يسار. زين صباحك ورد وعافية. أنا قايلة لكم أنه كنت بصراحة قبل ما يكون عندي إشباع من فيروز، يعني أنا عندي شغلات يصير عندي إشباع منها، مو مو مو تقليلا من قيمة هذه الثروة العربية والعالمية، بس صار عندي إشباع. بس قبل كلش، يعني بالزمانات كنت أسمع فيروز بالليل، يعني أنا أحب أسمعها بالليل أكثر. يعني شو شفت عدها، يعني جو ثاني، فمو إلا الصبح. زين يعني ممكن نخلي مطربين آخرين صباحا، يعني وممكن فيروز نسمعها يعني في أوقات أخرى. عموما تحياتي إليك يا أخونا الغالي والطيب، وننتقل إلى عباس الحمداني. صباح الخير.
3: خير خيرت الغالي ستبان يا عباس الحمداني.
1: يا هلا.
3: هسا هسا هسا هسا حتشتغلكم على البار، على كتفكم جماعتنا، لا تأمنوا. اليوم خميس، هاي هسا حطلعك الاندايزر وصاصوك بروسنا. شوفوا ست بيداس ست بانا خيرت الغالي، شو راح تقلب علينا قلبك؟ والله تهججنا اليوم.
1: أنا راح أقلب عليك أنت.
3: جميعا عباس الحمداني.
1: عباسو. خيي منو بيداء؟ خمسة حرف، خمسة خمسة خمسة. شو سالفة الخطأ بالأسماء يعني هذه لي؟ والله واحد يحكي وياك يقول لك يريد يذكرك، يريد يذكرك. سبحان الله، انتوا تجون علي وتغلطوا بالاسماء، يعني ما ادري، الله يريد يعثركم، ما ادري. تي تي تي. عباس الحمداني دزلنا فويس، اكيد دا يعتذر.
3: ست هاي بيدات كنت ابيع لها العاليق وانطيها فلوس على العاليق، لا يلوم.
1: اي
3: جت على بالي، سبحان الله
1: سبحان الله. ايه على ليقي، سبحان الله. علي القيسي مرة أخرى. أبو حسوني
4: حبيبي، أبو علاو الذئب، أبو صوت الجميل، حسين الشيباني الجميل، شكرا جزيلا على التحيات الصباحية. يا رب يوفقك ويخليك ويخلي لك أولادك إن شاء الله. حبيب قلبي، أحلى مستمع الخلوق حسين الشيباني، أخوك علي القيسي.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
2: أحلى صباح من الرشيد FM.

شيوخ كبار أوديها وين ماكو ناس أهل حظ وبخت، نوديها حتى نخطب بعيون الحلوة. زين بعيون قريئة. شكو بيها، شكو بيها ذا المرة تخطب الرجال ويقعد هو يتدلل ويقول أريد وأريد وأريد. زين وتقول له أوكي بس ما تشتغل أنت، ما عندي رجال يطلع من البيت. كيفون قاعدون بالبيت أنتو؟ أي أهلا بيكم، أهلا دوروا ستري. بس تردون مرة تستر عليكم. بالمناسبة جدا صدق هذه الكلمة، فعلا أكو رجال يردون بس مرة تستر عليهم مع الأسف. شفتوا الدنيا شون دوارة، يا دنيا دوارة. المهم صباح الفل عليكم يا عرسان، يا حلوين، يا مرتبين، أهل الخير، المؤدبين المحترمين اللي منتظرين حظكم ونصيب نصيبكم وقاعدين مستورين. صدق انتم مو كنتوا تتمنون تزوجون وحدة غنية حتى تحقق أحلامكم؟ والله وحدة تجي غنية تحقق أحلامه، تشتري له سيارة، عدها بيت، ما تأخذ منه مهار، احتمال تسفره، يعني تريد يتزوج حتى تنقله هذه النقلة النوعية. يعني أكو هيك ناس لقوا هيك صيدة. يعني ترى هذا الموضوع قديم، مو هسه، من زمان كانوا أكو. يعني أنا أعرف كم مطرب الحقيقة قبل عنده هيك تجارب، يعني ارتبط أو تزوج بوحدة عندها فلوس، لأن عندها فلوس، أي لأن عندها فلوس، مو مهم هي حلوة مثلا أو صغيرة أو هذه، عندها فلوس. لا سبحان الله، هو ربك من لا، هو يعني ما يوفقه هيجي واحد، ما يوفقه، يعني هو على مصلح، خصوصا الرجال، لأن هذا أول شيء لغى قانون القوامة. القوامة اللي خالى رب العالمين، انت جيت صفرته، قتلت طاقته، فشون يوفقك؟ زين عموما بعدين يلا أهلا بالعرسان اللي لو يرجع الزمن ونخطبكم، يعني هي اللي مرة تخطبك. زين شنو طلباتك يعني؟ شو تريد؟ أوكي احنا مخضي في يوم ما، بس اليوم أريد أنه أساسا أنت راح تقبل بهذا العقد، وشنو الشرط التعجيزي اللي تخليه بالعقد. يعني قبل مثلا كنا من نريد نرفض واحد كنساء نخلي فشرط

0: عجيزي حتى نطلع بدبلوماسية من الموضوع. ها انه والله اني من تشوفه هو مثلا امكانيته على قده، لا انا اريد بيت مثلا، ليش حتى يعجز حتى باي باي لندن. والحمد لله تنجح الخطه، هي الكارثه من يقول صار بيت بيت. المهم شنو الشيء اللي تريده يكون بالعقد؟ شنو طلباتك؟ تشوف نفسك انت تستحق شنو؟ وخابرنا على البرنامج انت وباقي المستمعين حتى نعرف شنو طلباتكم كرجال. لو يا شيوخ تريد نجيبهم لك، قول. تحياتنا لكل عشائرنا العراقية رفعت الراس. فحتى يعني شون يدق بالة سويها، شيوخ كبار نودي لك. ها لا احنا ندز نسوان للشيوخ يجون، نسوان للشيوخ يجون حتى يطلبن حضرتك يعني من الوالدة. ليش صعبة نجيب النمرة خيرة همين؟ الموضوع نقلبه نسائي والله، وانت قاعد وتجيب الشربت وتوقعها. والله تخيل يعني يجي يجيب الشربت موثقني. يلا صباحكم ورد ونور، وبانتظار اتصالاتكم على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0-7-8-0-2-1-4-1-5 أو على 0-7-8-0-2-1-6-1-7. راديو الرشيد أهلا بكم، أهلا بأصواتكم مع عرساننا الحلوين. وخلينا ناخذ اتصال. مرحبا.
2: مرحبا.
0: اهلا.
2: صباح الخير.
0: صباحك عافيه.
2: شلونك؟
0: هلا بصافي.
2: الله يسلمك. شلونك زينه؟
0: هلا بمعرسنا الجميل.
2: عين انا اريد
0: شو خجلان انت؟
2: عين الشمس.
0: شلون؟
2: اريد مشي تسد عين الشمس، لان انا ما اختلف عن ابن عمي بشي.
0: مو صحيح، قابل هو احسن من عندك.
2: ابن عمي سد له شارع، انا اريد شارعي.
0: اوكي.
2: زين عيني؟
0: زين عينك.
2: وأمك المسؤولة تجي وياك.
0: زين الأم وبعد منو؟
2: اي أم ما أريدها تجي، أم ما أريد أمك تجي بالمشية.
0: ها.
2: إيه.
0: زين.
2: يا بزين شلون لازم أمي والبركة وعايشون شلون غير فرحة ابنها؟ أنا ما يعجبك؟ ما أريد ما أم.
0: ها هيك صار الموضوع.
2: اي عيني اذا ما تريد اكل سوان يعني عفوا اكل زلم غيرك يريد اكل سوان. والله خلف الطينة بس.
0: زين حاكيني بالمهر بالذهب شو تريد؟
2: في حالة انه اذا مثلا حبانية مثلا بين تسترين الوضع
0: شون؟
2: فاذا ما اذا اكو مثلا حب وحبانيه اللي جاي مثلا بيناتنا عرفه ومدستره السالفه، اوكي نعرف البير وغطاء ونعرف ايش قاعد نطلب.
0: زين
2: فاذا مثلا جاي مثلا المره الجايه تخطب الرجال غريبه،
0: اي
2: ما مدستر الموضوع.
0: نكسر ظهرها.
2: نكسر والدي مو بس نكسر ظهرها. انا اول شيء اريد بيت وحدي.
0: لا اله الا الله. صباح الخير عليك يا مصطفى. اي عيني تريد بيت وحدك؟
2: اي بيت وحده وبعيد عن اهلك.
0: ايش بيهم اهلك هات لي كتل.
2: اي والله ما اريد انا كلمه ثانيه وهذا وتروح تجعل عن اهلك ما اريدها.
0: زين
2: ما تصرف لي.
0: تريد زين؟ بيت وحدك بعيد عن اهلها؟
2: ايه.
0: وبعد
2: اريد البيت كامل، اريد الغساله فول.
0: زين
2: اريد مايكرويف، اريد قلايه،
0: زين انت انت شعليك بالغراض هذا اني يعني انت ما تشتغل انت تعيش رجولتك طبيعي يعني بس الخطبه عليها ها ليه انت تصرخ
2: تطلع تشتغل هي تطلع تشتغل عشان غير تصير في عتريد اكيد
0: وانت شنو تأمع بامية
2: ما رجع تطلع تشيك
0: اي اريد ارتاح
2: احضر لها الحمام ها شو لا
0: والله عمي لو هاي الزلم لو لا
2: تقولي
0: محدل
2: لا عيب عليك صديقتي شنو سؤال العالم لعبة؟ اي بيصير اي لا لا
0: تطلع قهر ازدحام الدورة كله
2: يبو والطيشات مال المعسكر
0: يا عيوني والله تستاهل
2: الموضوع قلنا الله يسلمك احنا قلنا بس لل يعني للضحك للامانه
0: بالتاكيد طبعا
2: هو هذا الشيء او ترى عد العرس صاير يعني سابقا انه مره رايحه مشيه و وناهي اصلا على ابن عمها بالمناسبه ورادته واخذته
0: يا
2: والله انا قريت هيك شيء يعني قصص هيك شيء سابقا قاريها
0: هاي النسوان الخشنه
2: مره يمكن يعني نفس السيناريو بس شوي يعني باختلاف فأكو هيك شيء صايرة وإن راحت هي على أبوه قالت له أنا ابن عمي أريده هو ما هاويني قال خلاص اعتبري صارت
0: والله هاي النسوان الخشنة هاي النسوان المعدلة
2: هاي النسوان يعني ماكو هيك تلقين ولا كو هيك نسوان
0: والله
2: لا هيك نسوان ولا هيك فكرة لأنها تنضر يعني هسه البنية أصلا تقول إيه على السريع هم يا أخي وليش قالت إيه وهاي جوز هي كانت تريدة وألف حكاية تطلع
0: إيه صحيح
2: والله العظيم يعني حتى النية ما أعرف تحسي يعني مختفي
0: زين من تروحون تشترون الذهب تريد أمك وأمها وياك وياكم لو وحدكم أفضل
2: والله أني أشوف إنه الذهب أول شيء رحنا أنا وياها
0: لا بال هسه بالعقد الجديد
2: بالعقد الجديد لا ما تجي
0: بس انت وياها
2: اي بس انا اروح نختار ما شنو هي تلبس الكيما
0: الله يسعدك ونورت يا غالي احلى معرس الله يديم ام ود لك يا عيوني وشكرا لاتصالك
2: الله يخليك
0: هلا بالغالي باي باي

0: صباح الخير والعافية عليكم. شنو طلباتكم يا عرساننا الحلوين إذا كانت المرة هي اللي تيجي تخطب وتقدم مهر؟ المثل يقول اخطب لبنتك ولا تخطب لابنك. هذا الشيء مو غلط يعني، بس الغلط إنه يعني بعدين نحكي بيها، بس خلونا نضحك ونسولف شوية. شنو طلباتك أنت وليش؟ يعني أنت تحس نفسك شنو مؤهلاتك؟ يعني هسه من يجي يخطب واحد، لا والله أنا في الشخصية كلية أتكلم أكثر من لغة، بنتنا عندها سيارة وعندها ذهب وعد، أنت تجي شنو راح تضيف؟ يعني هي كلهن ذني عندها، هي كاملة تقريبا كمال الله، أنت تجي شنو تضيف؟ يعني فهي ذا تجي شنو تضيف لك أساسا؟ فصباح الورد عليكم، وناخذ اتصال جديد. يا هلا.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: شلون ستفون؟
0: أحمد. أهلا أحمد الشمس.
1: أسبوع كامل أنا أدق عليكم، يوم السبت أحصلكم الحمد لله وشكر، العفو أدق عليكم يوم الأحد أحصلكم يوم الخميس.
0: الحمد لله.
1: هلا والله. في البضيمي.
0: اسم الله.
1: المرة قامت تخطب. شو راح يوصل لها لي يعني إنه ما عندنا أيس؟
0: ليش انتم مو تدزون من العراق البلدانكم؟ احنا مندز عليكم من بلدانكم.
1: مناسبه ترى انا عريس جديد
0: والله،
1: اربع اشهر متزوجت والله.
0: كلش حلو. تزوجت هناك لو من العراق؟
1: لا من بغداد. من بغداد تزوجت بغداد، والحمد لله والشكر
0: الحمد لله يعني. الله يتمم لك. زين،
1: فاهم هاي هسه الفكره يعني انتبهت عليها كلش حلوه كانت،
0: مو صح؟
1: ليش مسويتها؟ اي والله
0: إيه، لو شوي
1: انشلع قلبي.
0: انشلع قلبك؟
1: شلع قلبه شوية.
0: شلون؟
1: يعني بسالفة الذهب ما ذهب والأمور وتحليل الإقامة وسفرة تركيا ورجعة، وتعرفين أنت إنه لازم تطلع لها الإقامة.
0: صح.
1: اللي في درس سفر.
0: سيما وأنت بالخارج فيصير أكو.
1: نعم إحنا ملتزمين بعمل، يعني نعم يكون عندك عمل يكون الإجازة كل صعبة.
0: تمام.
1: يعني هذا الشيء اللي شلع قلبي، فأنا أريد بس هاي إنه هي تطلع الفيزا وتجي. ما لا مقدم. لا مؤخر.
0: زين لو كنت أحمد، لو كنت ببغداد أنت مو بفنلندا.
1: أي. ما تزوج واحد من فنلندا أبد.
0: ما تتزوج واحدة فنلندية ها؟
1: أبد. أبد.
0: وإذا تقدم لك وتجيب لك شيوخ فنلنديين.
1: أبد أبد أبد على هالبرد هذا.
0: أكيد أنت تحب أكيد تحب واحدة براسك يعني من ما تقبل.
1: تسع سنين معاناة يلا صار الزواج.
0: يا عيني تسع سنين.
1: الحمد لله والشكر. تسع سنين.
0: الله ايش قد وفي انت.
1: وقلت اللي يصبر ينول.
0: طبعا.
1: والحمد لله وشكر نلت.
0: ان شاء الله ينولك كل الخير على هذا وفائك واخلاصك لها، ويسعدك بيها يا عيني
1: على هاي السعادة اللي جاي تقدمون اياها يومية.
0: الله ينطيك العافية ويسعدك.
1: جاي تفدلوها طبعا.
0: عيني انت.
1: اما سالفة الذهب وما ذهب وهاي الامور، فانا اشوفها كلها تروح اذا لقيت لك انسان يعرف عقليتك
0: طبعا،
1: ويعرف انت شلون تفكر.
0: اكيد.
1: فان ذن الجوانب كلها راح يزيدين
0: كلش. صح.
1: راح يبقى ياك لحد المشيب.
0: الله.
1: هذا اللي افضله.
0: اكو كلمة سمعتها انه فكر بهذا اللي وياك، تعول عليه بالكبر. يعني انت لما تكبر، لما يعني تبدي تضعف يعني بيولوجيا وحتى سايكولوجيا، هل شريكك تعول عليه يعني انه ممكن اني سندك في يوم ما؟ فان شاء الله شركات حياتكم. احمد بعده وياي على الهواء
1: موجود.
0: اي فان شاء الله شركاء الحياه واللي منهم حضرتك يعني تكون اهل للمستقبل البعيد ان شاء الله. لما تكبرون اثنينكم ان شاء الله تكبرون على حب وموده وسكينه يا رب العالمين، والرحمه بالتاكيد. نورتني يا احمد.
1: عندي طلب بسيط يمك.
0: تؤمر.
1: ممكن تسوون لنا رقم خاص بينا احنا جماعه المقتربين؟
0: هو الواتساب احمد. هو
1: كنا نتصل بالسبعة ونص يسد الخط يعني بدون مشاركات، نتصل بالسبعة ونص يسكر الخط بالعشرة من يخلص البرنامج، لأن الانقطاع دمرنا. يعني المواضيع تحت أرباحها مدى أفتهمها، لأن أبقى مقمز بين البرنامج وبين الراديو اللي عندي. حتى أنه شن ألقط البث.
0: ليش هو ليش ينقطع البث يعني؟ لويش
1: ما أعرف، هو ده يعني
0: نزلت التطبيق الجديد؟
1: وجود نزلته بعث لي اكثر من سكرين يبعث لي انه تم انقطاع البث. بس شنو السبب ما اعرف.
0: يعني هسه هو المفروض سووا الاخوه وماكو مشكله به هسه نهائيا، ما اعرف ليش عندك.
1: انا كلش دا اتاذى من هذا الموضوع ما اعرف.
0: زين سوي له ابديت. ابديت اي اكيد ما تفوتك. على العموم اوكي نتابع. بس احمد الاتصالات الواتساب هي فقط للكم للي بالخارج؟ اي
1: والله اعرف، بس انا انه اتمنى انه اكو رقم نتصل به حتى نبقى مستمعين دائمين، يعني انه نبقى من بدايه البرنامج النهايه احنا بس نستمع على المكالمه مال الواتساب. وكان البرنامج اللي
0: تريد تفتح خط وتبقى تسمع؟
1: نبقى نسمع بس.
0: زين ليش ما تسمع على الساتلايت؟ مو انت بالسياره؟
1: نعم بالسياره وبالشغل دائما، يعني اكون التليفون بجيبه وسماعه بداني.
0: تمام
1: اي
0: اوكي. ما اعرف شو
1: وقت غيرنا
0: ولا يهمك ولا يهمك. نورت
1: المستمعين.
0: نورت يا عيني، صباحك ورد وعافيه. احمد الشمسي من فنلندا، شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال بعد. مرحبا.
2: صباح الخير.
0: صباح الورد.
2: شلونك ستبان؟
0: الحمد لله. شلونك انت؟
2: الحمد لله الله يسلمك.
0: من وياي؟
2: ام خوش الله اذا يوميا من وياي.
0: اي مو قلت لي اخابر يومية اول اتصال.
2: والله دقيت وهسه حاطني عشان هن 5 دقائق. فما شاء الله كثافة الاتصالات، يعني الله يزيدكم.
0: يا هلا بالغالي نبراس، شونك عيني يسلمك. أستاذ نبراس
2: الله يحفظك. الحمد لله الله يسلمك.
0: هلا بالطيب عيني. شنو طلباتك؟
2: كلش حلو. زين استبان.
0: أي
2: أنا الحمد لله مهندس مدير مشاريع
0: ما شاء الله.
2: زين فبسنة 2018 تعرفت على وحدة عن طريق التواصل الاجتماعي بأمريكا.
0: زين
2: فيعني صار الحكي والكذا، فقالت لي اني اجي للعراق نعقد وارتب لك الاوراق واخذك الامريكا.
0: زين
2: لان الحكي حلو.
0: حلو
2: زين باوعت لها يمنى يسرى، يعني هاي باكر عقب راح تجي تعايرني، تعال على ابواني طلعتك واني سويتك وما ادري شنو. صرفت النظر ب 2019 صار سبحان الله زواجي صدفه.
0: سبحان الله.
2: ستبان تزوجتها عمرها 17 سنة،
0: طفلة
2: توها ناجحة من الثالث متوسط.
0: أي
2: فالحمد لله والشكر الفضل لرب العالمين، قريتها نجحت للرابع، قريتها نجحت للخامس، قريتها نجحت للسادس. زين وطلعت من السادس انقبلت كلية وظليت مساندها لحد ما طلعت هسه تخرجت من الكلية الأولى على الكلية مالتها.
0: ما شاء الله
2: الحمد لله والشكر.
0: طبعا هاي بنيتك مو
2: أكيد مو... طبعا أي. فسبحان الله أن مرات رب العالمين يرزق إنسان يعني هو على أساس نيته.
0: صح.
2: فثق بالله ستبان من يجي العيد. هي طبعا يعني أقول لك يعني كل شيء ما تعرفه بهاي الدنيا. من يجي العيد تقول لي يعني مثلا هسه من أقعد الصبح شو أقول لأهلك، شنو اقول لهم؟ يعني ده فايده عائلهم ما تعرف.
0: اي ما شاء الله.
2: اي فيعني يعني هاي الموضوع مالك هي خالص صايره في
0: اساس.
2: يعني قبل شوي اللي عليه فلوس والكذا.
0: اي
2: فهو هم يتزوج على مرته وحده هم عنده فلوس، هو حاليا باليونان كلم فضحه.
0: زين مرته طلعت لليونان؟
2: لا هو طلع بلجوء اساسا. اي
0: زين
2: فسبحان الله يعني بعد ما تزوج هاي ام الفلوس على مود فلوسه يعني حياته كلش تدهورت. يعني انفصل عن مرته وصحته راحت بالنازل. اي ف يعني هي سبحان الله حتى يعني يقول لك يعني هم الرجال قوامون على النساء
0: طبعا.
2: اي ف يعني حتى اذا كانت مثلا للطرفه او للدعابه يعني يعني شو اقول لك ما اعرف يعني الموضوع من يعني شلون ما تجيبي ما يصير.
0: اي ما ينبلع. زين
2: بالضبط. اي بالضبط.
0: هسه طلباتك شنو؟
2: يعني انا حالي حال اي انسان عادي، يعني انا اريد اللي يصوني بغيابي ما أطلب شيء أقول تعجيز وما يشني بالعكس.
0: مهرك شو تريد؟
2: مهري يكفيني يعني خلينا نقول يكفيني أنه كتاب رب العالمين.
0: الله.
2: أي يعني ما أطلب بالله والشكر يعني والله العظيم هي ولو ما تنحكي وغصبا ما عليه بس أنا صار 3 سنين مقصر بحقي كلش في سبيل أنه أوصل أم بيتي للمستوى اللي وصلت له وألبي احتياجات أطفالي وبيتي الحمد لله والشكر. يعني أشتغل من الساعة 6:30 الصبح أطلع أرجع مرات الوحدة بتنتين بالليل مستمر يعني في الشمس والحار والبرد والكذا في سبيل يعني لا أقصر بحقها ولا أقصر بحق أطفالي.
0: عاشت إيدك.
2: بالمناسبة يعني أو بالمناسبة يعني هذا الله مفضل عليهم أنا قايل لها ممنوع منعا باتا تاخذين درهم واحد من أهلك أنا موجود أنا رجال البيت أصرف.
0: والنعم منك الله يديمك إلها ويديمها إلك ويحفظ ويبارك في هذه العلاقة المقدسة إن شاء الله وطول العمر
2: الله
0: تكون
2: مع بعض الأطفال إن شاء
0: آمين.
2: الله
0: آمين يا عيوني آمين يا نورت العالمين. أستاذ نبراس الغالي
2: بالعكس النور نورت
0: عيني شكرا عيني أنت مع السلامة
2: تحيات
0: إلك وحياك الله كل التقدير هلا والله. يلا راح نخطب معرسنا الجديد الدلوع

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. انها التاسعه بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا، وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: صباح الخير، صباح الورد عليكم. نرجع أحبابي إلى بانجور وتصبيحة بانجور وصوت الصبح. اليوم يقول له المهر صار على المرة، شنو تتوقعون يكون مهركم؟ يعني شنو اللي تردوه؟ فلوس، ذهب، سيارة، أو نخليك تكمل دراستك مثل لو تريد بيت قريب من أهلك. زين، عادي تتقبلون مرق عادية؟ والله أنه تعيش ويا أهلك، يعني نقلب الموضوع وما بيها شيء. هي مو انتقاص من الرجولة أو هذه، يعني طبيعي جدا. برأيكم إذا المرأة هي اللي تدفع المهر، يعني راح يصير اختيار الزوج أصعب لو أسهل؟ إذا المهر على المرأة يصير سهل تختار لو صعب لأن دافعة دم قلبها. نأخذ اتصال جديد. السلام عليكم.
1: صباح الخير ستمان.
0: صباحك ورد.
1: صباح الخير علي، شو على جميع المستمعين، على الكادر الرائع والمستمعين الورود.
0: انت الورد استاذ وسام اخونا الطيب، شلونك؟
1: الاخت العزيزه الغاليه ستمان،
0: الله يعزك ويطول بعمرك،
1: يرحم والديك ان شاء الله، يحفظك ان شاء الله، يحفظ جميع المستمعين.
0: هلا والله، شكرا يا عيني،
1: والله مليانه طاقه ايجابيه من الصبح. الله يبارك فيك. والله من الصبح نسمعك الصبح ارتاح نفسيا
0: بالله قلبك. الله يحفظك.
1: المكالمات بالله الكريم.
0: الله يحفظك يا ربي ويسعدك على طول انت والسامعين. واذا ردنا يعني نرجع لايام الخطوبه وتخطبك، شنو طلباتك؟
1: يعني انا

0: ما ما سمعتش عدل العفو ستوان.
1: شنو طلباتك لو كانت الخطوبة على المرأة؟
0: والله ستوان يعني الله شاهد أنا كل حياتي بسيط يعني كل شيء بسيط كلش بسيط.
1: يعني حلقة ساعة.
0: نعم نعم.
1: عطر.
0: حلقة ساعة عطر يعني ذني شغلات بسيطة.
1: تقعد ببيتها لو بيت واحد تريد؟
0: لا لا ستوان ما قعد. الحمد لله.
1: الله يحفظك ويعمر بيتك ان شاء الله ويحفظ اخوتك.
0: هذا الحكي صار بي من هاي السنين يعني مال ابني يجيب وكذا يعني اتصور
1: ايش بي
0: اتصور هذا يعني صارت منه يعني تصير بيها منه هاي المواضيع حاليا وقت الحاضر. انت كمثال بس انا ما اتقبله لا جامد شكل لك يعني
1: اي طبعا اكو هوايه رجال مع انه رجال لا اصلا
0: ما اتقبل هذا الموضوع.
1: اي
0: الحمد لله وشكر احنا الرجال قوامون على النساء. احنا الرجال لازم نشتغل ونكيد ونجيب ونلبس ونوكل ونشرب
1: والله والنعم منكم يعني الله يبارك برزقك وبزوجتك وبيتك و انت اهل الها ان شاء الله استاذ وسام الغالي.
0: والله ستبان مرات اكل بمطعم يعني وقت الظهر يعني بشغلي وكذا بالله يعني ثاني يوم للبيت لازم اجيب لحم يعني اقول الله فوقه يعني عائلتي ما يدرون بيه
1: يا عيني الله. شوفوا هاي جزئيه الضمير اللي مشتعل ضوء الضمير مشتعل بداخلك دائما هو هذا طبعاً. الانسان اللي ما ينخاف منه.
0: الحمد لله والشكر الف الحمد لله. سمعت ذا بويز للاخو يقول حلم التشوي قاعدين احنا بمزرعه وكذا.
1: اي
0: تحياتنا له. انا عندي مزرعه بالدوره مالتي شخصيه انه مالتنا
1: حلو.
0: فايش وقت ما تحبون ستبان الكادور الاصدقاء جميع المستمعين
1: والله والنعم.
0: والله دعوه عشاء ومزرعه مفتوحه
1: وعامره
0: جرى تعارف
1: عامره بوجودك ان شاء الله
0: اليك وجميع المستمعين.
1: نتشرف يا غالي نتشرف. بارك الله فيك والله يسعدك ويعمر بيتك وشكرا جزيلا استاذ وسام القريشي.
0: وللمخرج اريد اغنيه لياس خضر بالفاصل.
1: ياس خضر بالفاصل تتدلل.
0: شكرا.
1: يا هلا يا هلا
0: هلا
1: مع السلامه. اتصال بعد.
2: صباح الخير.
1: هلا والله ابو موسى.
2: صباح الخير احلى شتبان الطيبه.
1: احلى ابو موسى بالدنيا شلونك
2: قلبك والله انا لا اني لي خابور ولا حتى تتبصمه شوي انزعجت البارحه من ورا اللعبه بس الصراحه ما سمعت ضحكتك وضحكت المستمعين
1: الله يخليك
2: رجع بي الطاقه الايجابيه الصراحه
1: اقول لك هي الدنيا لعبه طوبه بينا انتوا شلبتوا بالبارحه انسى وعيش يومك الجديد
2: والله تبان شوي انقهرت الصراحه البارحه شوي رجعت على المنتخب عمان يعني يلا هاي كره القدم شو تسوي
1: يلا الحمد لله فدوى لعينك.
2: فدوى القلب
1: ايش قد مهرك شنو طلباتك
2: والله ستبان طلباتي تعجيزية يعني
1: الصراحة
2: من حقي يعني من حقي ليش اخبط وعيون خضر
1: عوف هواي عيون هواي عيون خضر عوف عيون العيون الخضر
2: لا مو مثلي لا مو مثلي ستبان يعني مو مثلي
1: تركوازي شنو
2: حواجبي ويخبط وصاب حلو وأنيق
1: زين خوش هسه هاي وبعد شنو مؤهلاتك
2: والله إنسان طيب أحب لي
1: أنا أشهد أنا أشهد
2: طيب يعني بعد شو تريدون يعني بعد تقول مثل هذا الإنسان
1: إيه هسه شنو طلباتك
2: طلباتي أنا أقول لك شنو يعني تحطون تسوي تبيدي طيارة أصير طيران
1: شون سويتش مال طيارة ترى طيارة ما بيها سويتش
2: ايه هو يعني شغلة بسويتش احسن
1: زين
2: شلون صافت حياتنا من الصفر
1: والله حلوة هاي مال طيارة خاصة اريد
2: والله يعني طيارة ووفر بالدول من حقي
1: تفتر بالدول كيفك شنو
2: بعد احنا شتبان بس يعني سؤال
1: جواب
2: بعد احنا بنروح نخطب شو زين شعرنا زين
1: والله صح
2: زين
1: والله صحيح والله صحيح
2: سبع بدلات وسبع صالونات وحلم
1: سبع سيفونات
2: وحلم كل المرأة وذهب ومدري شني وبدلة لازم تشتريها للمرأة.
1: اقول لك
2: ذكرى من عدد كنت تنتبع.
1: انت هم يعني تريد انت هم تريد خدمة حلاق وهذه صالة الرجال.
2: زين قريب يعني مو بس
1: قل لي قل لي هم تنتظرك العروسة 10 ساعات باب الصالون.
2: لا لا وتتبان يعني تجي هي تحني مو انا اروح لها.
1: شوفوا والله والله مرات واحد يحتاج يعيش دورك حتى يعرف بآلامك حتى يعرف
2: بان شنو
1: والله
2: والله العظيم. تعال بس بس 1.5 مليون في الدوم قلت له صار انا 3 ملايين 4 جبت لك ذهب 5 ملايين 6
1: عفيه
2: اي والله شنو تعال تعال احنا مال مره 500 600 شنو
1: شنو الخلاق
2: يلا جيبوا لي والله
1: الخلاق هم خلاق غيرها
2: يعني يعني تقول مثلنا لا لا صدق شو اسمه تقول مثلنا والله
1: يعني
2: فوق هذا أقول إيش تقول مثلنا
1: لا
2: مان يعني فوق هاي فوق هاي وما
1: لحظة لحظة إيش تقصد حضرتك إيش تقصد يعني. الله يسعدك يا غالي
2: فوق هاي تبان يعني لازم ندلكم النهار كله وإحنا الممنونين يعني نجي نبيت نجي شو مكان يابته وما تتحاشن يعني كيف شنو يعني تتخيل أن تفرد عن مديك تجنة إحنا ما نتحاكي أنت تخيل يعني
1: تخيل وتنقلبون نكديين وقر قر قر قر قر قر قر يا عيوني الله يسعدك الله يسعدك ويحفظ أختنا الغالية أم موسى ويبارك بيتك عيوني أنت بسم الله عليك
2: صراحة بالمزاح الرجال قوامين على الرجال عن نسوان عفو وجبرا علينا هاي ولا لقيت لك بنت الحلال هاي كلها تروح هيك صراحه يعني
1: صحيح
2: بنت الحلال بنت اوادم كلها فدوه انت صونك صون عائلتك من تطلع انت رافع راسك قدام العالم
1: صراحه يعني ما ما متندم على صرفتهن
2: لا لا لا سبحان الله
1: عافية
2: صراحه والله لا ومقصر لحد انا مقصر المرأة البيت أواتم والمرأة تعين رجلها وسند رجلها كل المواقف بالزينة وبالموزينة وكلها وياكلها شنو الفلوس الفلوس تروح وتجي وانت تجيبها مو مو تجيبك
1: صحيح
2: انت تجيب الفلوس والله ودلل دلل دلل نسوانكم
1: جد
2: ما دللون دللون بس على كيف كانوا يعني يعني مو كان غزل دي كان تاكلنا
1: أدري المن جايبهن بعد إذا على كيفنا وياكم المن جايبهن. الله يسعدك ويرزقك نورتني الغالي شكرا يا عيني الله يحلي أيامك ممنونة جدا. شنو عندنا عندنا بعد اتصال مرحبا
3: ألو
1: يوسف
3: هلا صباح الخير
1: صباحك نوير
3: سلي وربان عيني تحياتي للمستمعين لوسام الذهب
1: صباح الوردات
3: اسمعي الاجواء الاجواء يمنا اول شيء عندي طلب
1: شلون
3: انت باعي عندي طلب تدعين انت بالعراق والله يستجيب بالسويد من البارحه لليوم من دعيتي ما وقفت مطر الله يرضى عليك إذا تدعين للعراق
1: يا عيني
3: والله العظيم
1: يعني أوكي عجبك هذا الموضوع لو لا
3: لا والله الشمس معادة بعد ما شي معلم من الشمس فتصور يعني كي البارحة دعيتي على المطر تريدين المطر الله استجاب دعائك بس بالسويد
1: إن شاء الله إن شاء الله تشرق شمس حلوة على حياتك وعلى وعلى الأيام القادمة. يوسف الغالي صبحك الله بالخير والورد
3: صبحك نور يا طيبه على راسك هيدي
1: اهني انت شنو طلباتك من من خطيبتك
3: كرجل اوكي اي كرجل عراقي يمكن حتى ما يتصور ولا يتخيل هي شوي
1: طبعا
3: المره تشرف عليه او شيء ما اتصور بعيد عن فكره الرجل العراقي بس قلنا لو فرضيه يعني ما يخالف شويه سويس يا رجي كلاس
1: جي كلاس
3: سفرة اوكي على ايفون وبعد شيء نحب احنا الشباب سفره على المالديف بس مو على الانكونومي حجز لي يعني على الجناح البي اي بي
1: زين
3: يعني شوفي طلبات بسيطة كلش
1: بسيطة، لا مو فد شيء بعد
3: شي كلاس لا معي والله
1: تريد بيت واحد أكيد يعني هي تجيب لها جي كلاس تقعد ويا هلا هي عندها عجب كان هي جي كلاس تقعد
3: موجود البيت بالسيارة جي كلاس آخر بدل شوف الشباب
1: يا لون تريدها
3: كمية الذهب
1: يا لون
3: رئاسي سودة

0: اي والله اكو شيء
1: زين
0: جديات.
1: اي
0: راح نستغني عن
1: المشروع.
0: جي كلاس هاي
1: يا عين.
0: شوفي طلبات، يعني طلبات الشباب دائما سياره، موبايل اخر موديل، او مثلا يعني سفرات شيء شيء
1: بلي.
0: او هاي الامور دور ذهب، دور سفرات هماد، دور شغلات هواية تعجيزية. بس عموما كرجل عراقي لا أكيد يرفض هذا الشيء، حتى لو بالخيال وهاي الأمور ما يطلب. بس صح. للأسف يمكن بسبب بعض الظروف اللي صارت هنا أكو هواية شباب بصراحة أوروب، يعني عرب من جنسيات عربية، عمرهم عشرينية، زوجوا ستينية وسبعينية لأجل الجنسية.
1: لا إله إلا الله.
0: فلأجل المادة هماد، يعني مثلا كان عليه ترحيل، فشي يسوي فرح الزوج وحدة كبيرة بالعمر على موت، حتى
1: هو العتب على الوحدة مو عليها، مو عليه هو يعني. بس هم عادي عندهم هناك يعني.
0: هي بالطبع تتفاخر بأنه أخذت لشاب من شرق الأوسط.
1: صدقة يحبه.
0: مو من جنسيات عراقية. هو يومي رايح جاي ما يوارن ينتظر تموت. واخذ الكارت واخذ الفيزا كارت مالته ويومي طالع ويا بنات.
1: أقول لك إذا ماتت يورثها؟
0: شوف العقد الزواج بكل دول أوروبا الميراث كلها، العفو يعني الثروة كلها تنجمع للشخصين، تنقسم 50%. إذا هي مثلا أهلها مو موجودين فتروح للمنظمات، ف 50% من الثروة ياخذها هو الرجل.
1: يعني لازم سواء كان هو الوريث الوحيد أو هذه 50%.
0: يعني مثلا أنا عندي مليون دولار وهي ما عندها ولا فلس، إذا صار شيء فهي تاخذ النص مليون دولار أو بالعكس. فهنا بعد يعني الوراث 50% للرجل 50% للمرأة الزوجة.
1: وإذا ما عدها أبدا
0: يعني يطلع. إذا ما عدها أبدا خلاص مع السلامة، يقول لك
1: حلو
0: وياك.
1: حلو
0: يطلع يحصل. مو أكو ناس سجلوها قبل اللحظات الأخيرة مثلا ينطوها، يعني صارت يمكن أعرف فيش قصص يتبرعون بها الجهات خيرية بالكامل وسجلوها، والزوج بعد ما توفت وقالوا بالدنيا وخابص نفسه يروح بالأخير يتفاجأ ماكو شيء باسمها متبرعة بيها بالكامل. يعني أكثر هنا العجائز يتبرعون بيهم بصراحة.
1: لما هي هيك تدور آخرتها شكو الزوجة ليش هيك خالة
0: دمرتها
1: لما نورتني يوسف. إن شاء الله أفرح بصور زفافك يا عيني وتنجمع بحبيبتك يا عيوني أنت.
0: الله يسمع من عيوني
1: يا رب. شكرا يوسف الغالي، نورت، كل التقدير. أي والله يعني حجيها أنت إذا هيك دورين آخرة يعني ولد الناس لعبة بالنسبة لله.

0: عودة لكم أحبابي، صباحكم فل وخميسكم جميل إن شاء الله عليكم وعلى بيوتكم. تحية مرة أخرى للعرسان اليوم اللي اتفقوا أخيرا أنه يتزوجون، وأنه الله تمم إن شاء الله تتم الأمور على أكمل وجه في القادم من الأيام. هاليوم نحكي عن لو انقلبت الآية، لو المرأة هي اللي تقدم مهر وهي اللي تخطب، من حق الزوج أنه يطلب طلباته مثل ما احنا نسوي، يعني ما لينا بعلاقات الحب اللي يصير بها تنازل وما يخالف وما اعرف شنو، مو الا بس المهم ننجمع. وهذه لا، اذا كان زواج تقليدي يعني شن طلباتك يا معرسنا؟ من حقك يعني انت اذا تمتلك مؤهلات جميله اوكي، انه انت على درجه من الوسامه، مثقف الى اخره، حبي بتسمع الكلام زين، ما تناقش هواية ليش لا؟ فصباح الفل عليكم، وناخذ اتصالات أكثر مع اتصال.
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح النوير.
1: بانجور سيسبان والمخرج العزيز وكل المستمعين الأعزاء.
0: بانجور أستاذ أبو وفاء.
1: الله يخليكم.
0: يا هلا.
1: يعني صراحة سيسبان هو موضوع طريف، يعني أنا أعرف بعض الثقافات يمكن الهند وباكستان مو كلهم يعني قسم من عندهم أعتقد.
0: نعم.
1: الامرأة تدفع المهر للرجال بس يعني مو مهر كبير. حسب مستواهم المادي يعني مو كلش ذاك الغلد عندهم.
0: لا بس ذيك عذرا المقاطعة أستاذ، ذيك يعني العفو حتى تعنف الرجال يعني تبسطه. بالهند
1: والله هي بصراحة حتى عندنا هم تسمون
0: والله هو حتى عندنا
1: إيه
0: صار الموضوع
1: إيه هذا المتاخرين موجودين في يعني إيه حوالي 10% مستعجلين من الحياة الثانية، في الأسف إنهم هذا المثال يعني بصراحة أنا عجبتني فتاة إيرانية يمكن يعتقد تزور العراق قبل عدة أيام، يمكن عمرها 31 صور، بسألها مقدم البرنامج أو يمكن أبو النت قالها شنو اشتري المرأة مبين عليها يعني جميلة وسيمة، تقول أنا بس أريد إنصاف. إنصاف عجبتني هذه الكلمة.
0: شو تريد؟
1: يعني كلمة الإنصاف حلوة.
0: الإنصاف
1: يعني الرجل أريد من عنده يكون منصف معي.
0: وين أكون رجال إنصاف؟
1: الإنصاف والله مطلوب.
0: إي العفو
1: والجمال بصراحة مطلوب. أنا المال بصراحة ما أعتقد أنه أهم شيء، ما تكون لك هدية يعني الكلمة الطيبة والابتسامة تسوى أموال الدنيا.
0: حلو.
1: الجمال اكيد مطلوب يعني
0: تريدها جميله اوكي، مواصفاتها جميله ومنصفه زين. المهر ايش قد استاذ ابو وفاء؟
1: والله بصراحه ما اريد يعني، اهم شيء على قولتها الانصاف، اهم شيء انها تكون جميله ومخلصه.
0: الله،
1: ويا ريت انه تكون الوحيده لإله.
0: جميله ومنصفه يعني هذه على قد حالها زين، ما طلبت أكثر لأنه إذا تقدم لك مهر كبير فما راح تكون منصفة وعلى الأغلب مو جميلة يعني. نورتني يا غالي.
1: حياكم الله.
0: شكرا أستاذ أبو وفاء العزيز، والله يحفظ لك الأهل جميعا. نعيم المالكي شلونك؟
2: بس سيد علم هذا وين لقيت السؤال؟
0: شو مكيف والضحكة من هني لهني؟
2: بس سيد علم هذا من عندي شو من وسام واحد من عندي.
0: الله يلعن الشيطان، الله يلعنه.
2: ونفس الشيطان دخل بيناتنا. والله قاعد أمعك جماعتي باعن علي قلت
0: حاشاك والله يا أبو العقل كله.
2: الله يسلمك يا خيتي زكمان،
0: صباحك عافية
2: عليك وعلى الجميع إن شاء الله، ربي يحفظك إن شاء الله، وخميس مبارك عليك وعلى أستاذ وسام.
0: الله يبارك بعمرك. أهلا يا أبو رضا، ولو أرادت تخطبكم رضا شنو طلباتك؟
2: والله المهم أطلب وأنا أطلب
0: أولا توافق. حلو.
2: لا هو طبعا اوافق، اطلع خارج العراق طبعا اوافق.
0: حلو زين. وبعد
2: لانه انا هذا شرط هذا الوحيد من نجيت يعني حتى لحد الان يعني من قعدت وخطبت صراحه قالت اذا صار العراق زين نرجع، قلت لها يمك وهاي مرت اخوي وهاي امي قاعده وهاي مرت عمك. قلت العراق انا احبه بلدي وما اقول ليش لا
0: زين،
2: بس لو يخلوني ملك على العراق قلت لها ما ارجع. قالت ليش؟

0: انت انا سويت البلد قدمته
1: زين،
0: بس عشت حياتي بالخارج ما اقدر اعيش هنا
1: اي بعد ما تقدر اي
0: اي قلت اتعلم تعودت على هذا النظام يعني. فانت بعد من هسه بعدنا على البر
1: خوش
0: يا اي يا لا يا تحط يا تنط يا تقولين أو لا والله انا قلت خلاص كانه انت بنت من خالنا وعلى عيننا وعلى راسنا في مال لا في مال لا
1: طيب
0: لا هذا وخلاص
1: زين يعني أنا وياك صعب واحد خصوصا حضراتكم اللي بخارج العراق يعني صعب تفنشون وترجعون من جديد يعني زين لو ردت تطلب أشياء مادية يعني مال مهر شنو طلباتك؟
0: هم طلبوا 200 مقدم و 200 مؤخر أنا نفسي هم مطلوب 200
1: 200 شنو؟
0: ذاك الوقت 200 دولار خذوا من عندي مؤخر و 200 مقدم
1: هاي يا سنة؟
0: سنة 2003 الله الشاهد وعمي من النوع اللي قالها دير بالك تاخذين طرحين الذهب دير بالك يعني الطلبين زيادة حسب الشرع والدين
1: 200 دولار جابت لها ذهب يعني ذاك السنة
0: والله اي والله العظيم الله الشاهد مرت والقرآن
1: أي.
0: يعني هسه المرة غايبة وملكة حاضرة والله العظيم وموجود بالعقد قلت لها هسه باكر طلقت وطيش الغايب قالت له هذا الغايب مالتي بس طلقني هذا طلق
1: حلو انا طلق يا بس طلق
0: انا طلق
1: يا عين اسم الله اسم الله آية الرحمن عليكم ان شاء الله
0: الله يحفظها ان شاء الله ما نعرف بعد رب العالمين ايش كاتب لها من عمر ما ندري عاد بيد الله يا سيدي
1: ان شاء الله يكتب لها العافيه التامه بس اذا جتك وحده خوش لقطه اي ايش راح اسوي حسيت
0: مثلش عشان لقطة يعني
1: لقطة واحدة جميلة وشابة وحابتك ومتمكنة وجاهزة من ما جميعه
0: ما جاهزة من ما جميعه
1: وتحكي سوري
0: برني يا ابن عمي والله شوفي سلمان المرأة اللي تكرف على الرجال يعيش طول حياته مذلول لينظل طول حياته حيرة عن هاي قاعدتي
1: هسا احنا بالحلم لا تقعدنا للواقع
0: لا هو الواقع ولا حلم يعني انت توقع يعني انه مره تصرف على الرجال وهو كل شيء ماكو على قولتنا يدور ويد قدام يعني لابد في يوم تجي الذله وهو يبقى طول حياته
1: مو كلها اكو نساء اصيلات محترمات
0: يعني
1: بنات خير
0: وقتنا وهذا وقتنا والله العظيم اذا تحطيني بالغربي لو تطلع وحده لو تطلع نص وحده وبهذا وقتنا حسب ما جاي اشوف اللي هاي اللي هي تنصب على رجلها وكلهم باق من عندي الموبايل وهددوني
1: حتى اي
0: واشترى لها موبايل جديد هاي بالعراق صارت واشترى لها موبايل ما اطول عليك واشترى لها موبايل جديد وهو رجال ماكن يعني قال ضاع الموبايل في دولش خلي يروح اجيبك احلى موبايل ورا يومين ثلاثه قالوا له اذا ما تنزلنا فلوس راح ننشر صور مرتك راح بلغ الشرطه قالوا له الشرطه اول شيء راح نتابع مرتك قال لهم عمي مرتي مستحيل ماكو شيء ما تريده ما اشتري لها شي تريد اشتريها طلبت ايش قد ما عنده 3 دفاتر قال اي ماكو مشكله هسه احنا على قولتنا نلحق الكذاب الباب الدار
1: اي
0: صدق يكظم مرته طلعت يم التفقيه والعصابه
1: الله اكبر
0: يعني انت وهاي وهو يعني رجل تاجر يعني تاجر ثقيل بالعراق قال انت شنو تردين قال ذهب

0: صباح الحب عليكم. رجعنا نكمل مسجاتكم الحلوة على الواتساب، وصلنا إلى أبو مصطفى. صباحك خميس مبارك، لعيونك ستبان الوردة. صباح الخيرات والمسرات للمخرج الراقي والمستمعين الأعزاء. يا هلا ومية هلا بأبو مصطفى الطيب. أبو الطيب مشاركنا بفويز، حياك الله.
1: صباح الخير عليكم، على إذاعتكم الجميلة وعلي ستبان المحترم والحبوبة وعلى مشاهديكم ومستمعيكم. طبعا أبدأ رأيي بهذا الموضوع، لو عاد بي الزمن وأنا اللي أطلب من أهل الطيبة أو من أم طيبة اللي هي زوجتي حاليا،
0: أي
1: فقسما بالله كل شيء ما أطلب، كل شيء ما أطلب وهم أضيفاني، لأنه الله سبحانه وتعالى رزقني بيها ونعم المرأة ونعم المكملة إلي، بس بالنيشان آخذهم ولد إخواني ولد خواتي ولد عماتي كلهم أخليهم تقص لهم تشادي. وتحياتي لكم جميعا أبو طيبة،
0: والنعم منك
1: العراق،
0: والنعم منك يا أبو طيبة. الله يسعدك ويحفظ أختنا إليك إن شاء الله. والله متهدي بالله هذا العريس، والله آدمي ابن أوادم، خما مثل غيره يضرب بالعالي، شنو مين يجيب النسوان.

0: تعب عمرها مال 20 سنة، 10 سنين نقول. زين يجي بيوم واحد شنو؟ المهم وصلنا إلى وحيد الدليمي. بونجور،
1: صباح الخير، صباح العافية، صباح الورد على ستفان الغالي أمير. تحياتي للأستاذ المخرج. والله يا ستفان فطستينا من الضحك، ما تقول ما تلقين هالمواضيع هاي الخاطر. الله زين، وانا اللي ضحكني اكثر انه ابو موسى ما عنده شيء يريد ويش مال الطياره، ولا حتى كريستيان ما سوى سالفتك الطياره ويفتر بيها بين الدول ما عنده شيء. تحياتي لكم وخميسكم فله وناس يا الربع.
0: مو هو ما رايد هاي العروسه فيطلب طلب تعجيزي يعني طياره باسمه ويفتر بيها. صدق ابو ليوثي، انت شنو طلباتك وياهم عليهم انت؟ زين ناخذ مسج اخر لياسر العزاوي. صباح الورد.
2: تحياتي لكم ستبان وعلى كادر المستمعين. ستبان هو الموضوع يعني مو بهالصيغه انه هي تقدم له، بس اكو ظروف انه شاب تلقاه فقير وخوش انسان ومهذب وكذا، والمقابل متمكن يقول انت بس تقدم لي وانا الباقي علي انا تعب. هاي صارت بمنطقه نظره. يعني واحد

0: موظف طبعا بالمناسبة، بس إنسان بسيط وفات فيه العمر، وهي المقابل هم فات فيها العمر، فتقدم لها وأخذها وفعلا نجحت العلاقة. والله ستبان أهم شيء هو ترى مو الماديات، أهم شيء دوام العلاقة ونجاحها، خاصة هسه الأرقام كلش مخيفة مال الطلاق. تحياتي لكم وأخوكم ياسر العزاب.
1: كلش صح، بس أنا دا أشوف التفاهم إذا كانت الحالة المادية مستقرة لهم، يعني عدا الشقة هسه نحكي بالواقع هسه بغض النظر، خصوصا إذا كانوا هم يعني إذا كانت الزوجة مو بسيطة، بعض النساء بسيطات يعني مشي وضعها شلون مش موجود، ها هي سوي معجون وشرخة بسراحية مي و وصبت وخلت الخبز ويأكلون وحمد الله وشكره، ما عدهم إلا طماطم، إلا تجيب لنا اللحم ودير بالك مو أي لحم، لازم عراقي أصيل وغيرها وغيرها، يعني هذه الطلبات. فإذا أكو فلوس الحياة حلوة مستقرة بين الأزواج، يعني هو ولذلك الرجل إذا راتها تسكت ينطيها فلوس مو، ولذلك هي إذا أخذت فلوس سكتت باعت القضية كلها. فمع الأسف يعني وإن كانت واقع هذا الموضوع يعني. لومي صباح الورد والفل والياسمين إلى وحيد الدليمي، أشكرك على السؤال. نعم حبيبتي. أزاد أبو جعفر صباح العافية.
2: خميس معطر والصلاة على محمد وآلي محمد، على السيد الغالي وعلى السيد المخرج، على الجميع، ربي يحفظكم، سلامي للجميع.
1: وعليكم السلام يا عيني أنت، صباح الورد. علي محمد من بابل، يا حب العمر ويا روح الروح، أنت أمني وأماني وبلسم الجروح، وجودك بحياتي ضحكة وسعادة، وحبك بقلبي كل يوم بزيادة. يا ها هذا بالشعبي بالشنو لحظة، يا حب العمر ويا روح الروح، أنت أمني وأماني وبلسم الجروح، وجودك بحياتي ضحكة وسعادة، وحبك بقلبي كل يوم بزيادة. يا بعد هالعين ويا نبض الفؤاد، نورك ملا دنيتي ودحر السواد، عسى ربي يحفظك لي طوال الأيام، وتبقى لي الحبيب والسند والأحلام. وصباح النور والعسل من بابل، يسعد بابل وعسلها ونورها وناسها الطيبة. سعد قيس، نسأل الله القبول، وتحياتي أبو هيلين. هلا بالغالي ماء بار الثواب على روح والد الستبان الموسوي وموتانا وموت المسلمين. يعني كم نبيل حضرتك، أنا ممنونة جدا. بالمناسبة أنقل لك تحيات العائلة، لأنه من المرة اللي فاتت أنا وصلت لهم وممتنين جدا منك، ورحم الله أمواتك بحق محمد وآل محمد، كل الشكر وألف تحية لك يا أبو هيلين الغالي. عباس الحمداني صباح الورد.
3: اخوان المستمعين وكلام الله هذا فخ، دير بالكم مو قلت لكم ساسوك لا حيطلع، ايه هاي سوالف شويه تسحب لسانكم شويه ولو تبيتكم بالشوارع، دير بالكم اخوتي اخوتي.
1: يعني احنا بس دا نحكي على انه انتو فيما لو صار الموضوع، يعني فيما لو الموضوع انقلب لصالحكم طبعا. هسه انت ما قلت لنا شنو طلباتك عباس. شنو طلباتك؟ لومي تقول مهر الرجل اولا اشتراك مدى الحياة الى كل قنوات الرياضة، اي يعني من ضمنها يعني صدقت شو كنت تحبوا الرياضة، شو تحبوا الرياضة وانتم مو رياضيين يعني، بس احسن. أبو سحر المدرس صباحك عافية، بعثنا بصمة نسمعها.
4: سلم عليها
1: الله يا هوا ست البنات.

0: الله الله الله. هي وست البنات من أجمل ما غنى الرائع رحمة الله عليه ملحم بركات. تحياتي لك ولذوقك يا أبو سحر المدرس، شكرا جزيلا لهذا الذوق. اليوم منو منورنا؟ أبو محمد ابن الغربية، صباحك عافية يا عيني.
1: صباح الخير ستوان المحترمة وأمير مخرج المستمعين الكرام، كيف الحال؟ عساكم بخير. أنتم مو تنادون بالمساواة؟ قالت المساواة وعشت المساواة. يلا يا معشر الرجال اقعدوا بالبيت، خليهن يجن. وطلباتكم كالآتي حبيبي: سيارة موديل 27، بيت طابقين، رصيد بالبنك 5 مليون دولار. إذا عدا أفكر إذا ما عدا لا خل تعذرني رجاء، يعني أرجوك عاد غير وأنا حواليك كتير.
0: سبحان الله، البارحة كنت أسمع صباح الورد عليك، بس ما قلت لي أبو محمد البيت تريده ركون؟ شون يعني تريده؟ وين؟ عشاط تريده لو وين؟ تستاهل والله، بس تهم على كيفكم، هلا تلهلا بهالنسوان والله. مين تجيب المرة؟ ثانيا خاف تقعد تعنس يم أهلك. يصير أبو موسى والله ستبان أنا عيوني تخبل وجاهز، يا هل تجي تخطبني جاهز أني. لا عيني أنت أنت أنت كلش راح تعنس، تريد طيارة؟ مين نجيب طيارة؟ زياد المياحي صباحكم ورد وخير، وتحياتي ستبان وكل المستمعين، الله محييك يا عيني ومنور جدا. لومي تقول: وغسل السيارة مرتين بالأسبوع وتعبئة السيارة بنزين محسن. هذا مهرة لا يومية يغسل السيارة، شون يعني بين يوم ويوم؟ هذا من ويا رجال يترك السيارة مرة بالأسبوع لو مرتين؟ يعني إلا هذا هو أوفر مشغول. علي القيسي، بالله خلي نسمع علي القيسي، أكيد اشتراك رياضي.
2: أنا الشروط مالتي أولا بالعقد، عقد القران، اولا يودوني الريال مدريد، واثنين يودوني مباراه كلاسيكو بين ريال وبرشلونه.
0: زين،
2: هاي اهم شيء عندي، اهم شيء ستبان هاي عندي.
0: تمام، يعني بس مره واحده تروح يودوك للريال وبرشلونه لعبه، الريال مدريد تسافر وحتى تشوف اللعبه، وها هي هذا مهرك مدى الحياه؟ مو تشوف انت باخذ حقك؟ دور لك سالفه ثانيه بعد وياها، خصوصا اذا تجيك وحده متمكنه. زين حربي، هلا وحربي، السلام عليكم. يا تشوفوه الحصده المحصول ذاك البيش جينه، تمدد بريسكم الرابع لدينا. الله راح بعد البريسم، طارت منك الطيرة، غيب وعيش في حيرة، شفت السوات الغيرة. سعد قيس: أبو محمد المحترم البيت تريد صالة لو سفرية. والله بيته قبال ما يصير، خاف تجيب لك هيك ابو 70-100 متر بس، وين مكان وواجهه 4.5. او اخذ قطعه ارض وبعدين ايدك بايدها وتبنوها طابوقه طابوقه، احجار احجار لميتك. وسام يقول: ما نصبر، احنا نريد بيت جاهز، شنو نقعد شو اسمه مستعجل. مستعجل لان ابن عمه همين متزوج راح يتزوج، فمنو يتزوج قبل الثاني؟ ايوه. زين. الرائد هشام صباح او هشام صباح الخير يقول عليكم وعلى الكادر والمخرج ان شاء الله تكونون بخير وصحه. يقول يابا اني زوجتي دكتوراه بالقانون جامعه بغداد، بحيث اذا طلعنا الجهال على الالعاب تقول لي لا تبص بص منا ومنا، قبل انزل بيك ماده قانونيه وحيلك محكمه. اقولها ما تقدرين اني ضابط. لا تقدر، لان القانون فوق الضابط وفوق الجميع. صدق انتوا ليش تبصبصون؟ يعني ليش تباعوني من يسرى؟ ترى انتوا والله تذبحون يعني. يعني ليش شنو هالسالفة هاي؟ شو تحصل مثلا؟ يا بالعين ما عليها حرج، لا عليها حرج العين. هو احترام مشاعر شريكة حياتك لا أكثر ولا أقل. على الأقل مو قدامها تباوع يعني. من تباوع قدامها يعني أنت صفر اللي وياي. وحتى اللي دا تباوع لها تقول هاي شنو يمه هاي؟ شنو؟ إذا هي تقول له باوع أكو هيجي نساء يعني؟ صدق؟ باوع بالله أنت رجال باوع. حتى بعدين تكتله. ما أعتقد أكو مرة يعني مهما كانت على درجة من الثقافة من البساطة من الجمال، حلوة ما حلوة، غيورة ما غيورة، حتى المو غيورة ما تقبل. تقول لي يعني ها ليش باوعت يعني؟ والله يقول مو بدينا بس بالعيون. تقول لومي اخذوه بالعباية. لا يعني قصدها اي قبعوه اخذوه. لا عمي مش بطولة شبيه والله. حربي وين حربي يومية رايح وين؟ مركز بغداد الدورة رايح للرطبة. اي يلا ان شاء الله توصل بالسلامة يا عيني. ابو حمودي صباح الخير بعث لنا فويس.
3: ست مال عيني انا اريد بيت. بيت يكون عارف بطاقة راقية حيل حيل نقول بالقاهرة. سيارة بيت 26 و27 بعد دخلنا ب 27 26
0: هسا نزل ال 27 يعني انت ليش؟
3: سيارة 26 عالية. سيارة حلوة راقية. زين ما اطلب هواية يعني.
0: لا
3: او جوايا فلوس تخلي مثلا نقول فتاة
0: جواك ايش تشتري تقف عليه
3: جوايا هاي وايد شيء زين طلبي ترى بسيط وسهل ترى بسيط وسهل
0: طلبه بسيط وسهل خابرك إن شاء الله بس نلقي لك هيك عروسة في مبعد. وحيد الدليمي هلا والله.
4: صباح الخير مرة ثانية ستمان الغالية وتحياتي إلى لما إن شاء الله يكون المانع خير مدى تشارك الأيام. ستمان بالنسبة للمهر مالتي يعني تعرفين الغالي للغالي طلباتي روز رايز 27 قصر 2000 متر على دجلة رصيد بالبنك في ما لا يقل عن 10 مليون دولار ترى مبلغ تافه مو صحيح خميسكم فلة الربع
0: يعني انتم شبيكم طلباتكم تعجيزية انتوا تعرفون الوضع يعني النوب هسه منصة عقارية وهذه وضرائب وصعد وانزل شو ماكو ثقة الا بيت باسمك والله تحبك شافتك وحبتك
5: ستمان
0: زكريا يقول ستبان أنا أريد كل بنات المنطقة. شلبت بالمنطقة شلبت تطلع من هالمنطقة هاي دورتك. غيروا أعتابكم، غيروها أعتابكم. إيش دي يطلبون؟ شنو هاي بنات؟ خلي نبطل ونقعد. والله شنو هاي وحدة شلون تكمل نص جينة؟ زيكو يقول، زيكو الآخر يقول عمي أنا أقبل بدونم زراعي وبس. صباح الخير والعافية عليكم ستبان الراقي وعلى أستاذ وسام الراقي وكل المستمعين. دونم زراعي؟ إيش تزرع بي؟ إيش تزرع؟ إيش تريد تزرع بالدونم؟ والله لا. شوفوا هو حبايبي بصراحة يعني مدام باقي لي دقيقتين وأختم، خلي بدقيقة والله والله. شوفوا حتى أكون منصفة ومو ما أحكي فانتازية أو شيء مخالف لواقعي، زين أني أقدر أن تقدر العروسة، هي مو تنباع وينطلب والله إلا هيجي يعني، لا بس حلو إذا أنت متمكن ماديا حلو أنه تقدرها تعززها يعني، لأنه هي المرأة من رجالها مو صحيح؟ فأنت إذا متمكن لا بأس، أنتوا يا أهل العروسة إذا الرجل متمكن ليش لا، أطلبوا منه، أطلبوا قبل قبل، أطلبوا علو شقد ما تردون والله، سيما إذا البنت تستاهل يعني تستاهل. هنا مو تحجيم لقيمتها كمرأة بقدر أنه ما أكو نماذج والله ما تستاهل، ما تستاهل. يعني إحنا ما نريد نحكي بملفات أخرى بقدر ما نتكلم ب ما موجود، بس إذا ما عنده يعني يكسرون ظهره بمعنى الكلمة، وهم قاصدين هم كسر الظهر قاصدينه يعني، حتى لا حتى يعرف شلون تعب عليك يا الله أخذج، ترى جاب ذن يجيب غير مهار ويتزوج وعسى الله أن يبدله خيرا منها يعني، والله وخيرا منكم. وانت ما تتزوجها بس، هي في رواية هي وأهلها والله، شايفين هاي من تتزوج وحدة وما تنسلخ من أهلها يعني، عمرك ما تعيش كزوجة وياك. دزت لي أختي، هذا بابا، ها هاي ماما، هاي ما لا مو أريد أروح البيت أهلي، لا وتروح هناك وقوة تفاجئك إنه هي تريد تبقى هناك هواي، ولا كأنه المهم مو موضوعنا، إحنا موضوعنا المهور الأوفر صارت أوفر يعني، الشباب مدى يتزوجون لأنهم خايفين من رعب المبلغ. وراء مصاريف العرس ومصاريف الحياة الزوجية، شلون راح ترى مسألة تكاليف الزواج تكسر الظهر يعني، هم بعد الزواج يعني هاي بشهر العسل وكذا جسمهم مهدهد ومكسور ظهره يريد يجر نفسه وفلس ومطلوب يقعد من العرس وما اعرف شنو، تعال هسه وفي ومشي الحياة الزوجية، يباوع عليها تقول لي أنا كئيبة. يا عين. يلا حبايبي باي باي، إن شاء الله تكونون بخير وسلامة اليوم وباكر وبعد باكر، ديروا بالكم على شركاء حياتكم، عيشوا أجواء حلوة، الدنيا ما انتهت، لعن الشيطان وهاي بعد قسمتك هذا الويه، زين أحمد الله وشكرا، بوس إيدك وجو قفة وقول يا الله. نلتقي الأحد إن شاء الله بعد 7:30. كونوا بانتظارنا، وأحلى التحية من بان وويسام على راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بيت الرشيد اف ام.
2: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
3: وتقنية أمبيلايت
2: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
6: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
7: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
8: أنت الكبير
9: يا بعد روح.
8: وهنيان نبيك.
9: الله
0: يحفظك. ضايجة بسمع هاي الرشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: Got it, got it, got it.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يدعو الشركات الأمريكية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق. توم باراك يشيد بخطوة إعادة تركيا معسكر زليجان إلى بغداد تمثل تحولا يعزز سيادة العراق. مجلس النواب ينهي قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة. الشمري يرعى اجتماعا لمتابعة تنظيم قواطع المسؤولية في 6 محافظات. الداخلية تعلن تنفيذ حملة تفتيش استباقية في بغداد الجديدة أسفرت عن اعتقال متهمين ومخالفين. الصين تؤكد رفضها العقوبات الاتحادية وتدافع عن استمرار الرحلات الإيرانية. الشارع الجولان سيبقى أرضا سورية وكل قرارات الضم باطلة وفق القرارات الأممية. العراق يعرض شحنة من النفط الثقيل للتسليم الفوري عن طريق النقل من سفينة إلى أخرى. الكرملين لا بوادر لمفاوضات السلام مع أوكرانيا. الأنواء الجوية ارتفاع جديد في درجات الحرارة مطلع الأسبوع المقبل. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وإي بطلين.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
2: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثاني عشر بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الأخبار من الرشيد اف ام.

منتصف النهار في بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. الزيد يدعو الشركات الأمريكية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق. مجلس النواب ينهي تقرير ومناقشة مقترح قانون منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة. توم بارات يشيد بخطوة إعادة تركيا معسكر زليكان إلى بغداد تمثل تحولا يعزز سيادة العراق. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء علي فالح الزيدي في بيان أن الزيدي استقبل في نيويورك وفدا من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، ودعا الزيدي الشركات الأمريكية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق، مؤكدا أن الحكومة تتطلع إلى إقامة مصانع ومشروعات إنتاجية تسهم في تنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل. أنهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مقترح قانون منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة، الذي يهدف إلى منح الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله صلاحية منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة. أشاد مبعوث الرئيس الأمريكي توم بارك بخطوة إعادة تركيا معسكر زليكان إلى بغداد، وقال في تدوينة على منصة إكس أن التاريخ نادرا ما يعلن عن نقاط تحوله بل ينسجها بهدوء، وأن إعادة أنقرة قاعدة زليكان إلى بغداد وفق آلية وجدول زمني متفق عليهما تمثل أحد خيوط هذا التحول، إذ تحقق سيادة العراق وأمن تركيا في آن واحد. وأضاف أن ما يبدو من بعيد وكأنه فوضى هو في الواقع منطقة تنسج نظامها الخاص. ترأس مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري اجتماعا أمنيا خصص لمتابعة إجراءات تنظيم قواطع المسؤولية في 6 محافظات والتي تستلم فيها وزارة الداخلية الملف الأمني بشكل كامل. يأتي هذا الاجتماع استكمالا للإجراءات التي يجري العمل عليها لإعادة تنظيم وتوزيع المهام الأمنية. أمر قاضي فيدرالي أمريكي البيت الأبيض بإعادة منح 3 شبكات حق الوصول للمقر الرئاسي على الفور بعد منعها من دونالد ترامب. ورأى القاضي أن سحب اعتمادات هذه المؤسسات الإعلامية 3 من دون سابق إنذار انتهك على الأرجح حقوقها الدستورية التي تكفل حرية الصحافة. ختم هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيد يدعو الشركات الأمريكية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق. مجلس النواب ينهي تقرير ومناقشة مقترح قانون منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة. توم بارات يشيد بخطوة إعادة تركيا معسكر زليكان إلى بغداد تمثل تحولا يعزز سيادة العراق. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805 500 600.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان بيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي ويانا
7: الرشيد أفهم مع طول اليوم.

شاغر مع عبير البياتي. بعد قليل الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

0: اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا اكيد عبر موجتنا 91.5 FM راديو الرشيد.

إذن تحية لكم، أكيد راح نكون وياكم بهذا الوقت بالإعداد والتقديم عبير بياتي، ووياي بالإخراج عمار كامل. نورنا أبو علاوي الورد، أبو علاوي الورد. معنا دوج واحد يقول أبو علاوي على فكرة، يعني يريد باسم بنت الكبيرة. حبيت بس مو كلش حبيت، هسه تفرقة.

0: طبعا انا كل ما افتح التيك توك اكيد تحيه اللي خلي اول شيء احيي كل اللي يشوفونا على التيك توك ببيتنا المباشر اذاعه الرشيد، واتحيه اللي يسمعونا اذا كان عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكيه بنظام الاندرويد والاي او اس او على اثيرنا 91.5 اف ام. كل ما افتح التيك توك اشوف هذا الفيديو هذا
1: كسرات
0: علي باشا نعم.
1: الحلقون
0: بالجوج
1: اللي
0: بكل مكان سعر
1: اش كذا 5000 دينار 5000
0: منو هذا عمار
1: الله يسعدك شيخي
0: العزيز

0: شكرا استاذ عمار. يلا خلونا نبدي بحلقه اليوم بما انه اليوم خميس، فراح ناخذ موضوع او سؤال يقول هذا السؤال: لو كانت اكو محكمه عائليه، اي محكمه مو فوضى، لو كانت اكو محكمه عائليه اوكي جرت هذه المحكمه وحضرتك كل واحد يتصل بينا هو المتهم، شنو اكثر شيء او اكثر تهمه راح تتوجه اليك او فتشي يعني خلينا نقول هم دائما ملاحظين بيك، فاهميني؟ يعني اكو شيء دائما يقولوا لك انه انت هذا خطا تسويه، فشنو اكثر تهمه ممكن تتوجه اليك لو كانت اكو محكمه عائليه داخل عائلتك؟ شنو اكثر تهمه راح تتهم بيها انت؟ يجي واحد يقول ممكن انا اتهم بنقل الكلام، في بعض الاحيان من صرفة مشكله معينه يجي الشخص او يجون لهذا الشخص شو يقولوا له؟ انت ماكو غيرك، انت اللي حكيت، لانه انت تلتقي بفلان وبفلان وبفلان، فاهميني؟ يعني ممكن انت تكون خطيه، يعني مالك علاقه مالك ذنب بالموضوع، بس بما انه انت تلتقي ويا ذول الاشخاص خلاص انت اللي نقلت الكلام. او يجي واحد يوجه لك تهمه ثانيه يقول لك انت دائما ما تقارن بين فلان وفلان، تقول شوفوا فلان شلونه، شوفوا، فاهميني؟ فكل واحد راح يتصل بي يقول لي، طبعا اسم الله بعيد الشر عنا وان شاء الله ما ندخل بهذا المعترك يعني المحكمه والتهم وهالاشياء، بس سؤال فانتازي، يعني لو كانت اكو محكمه عائليه داخل بيتكم، شنو التهمه اللي راح تتوجه لها؟ كل واحد يعرف دائما انه يقولوا له انت انت انت وراها فتشي. يعني أرقامنا راح تكون جاهزة لكم: 07802-114115 و 07802-116-117 آسيا سيل 07702-114115.
1: طالع الخبلين كن تلالة، شافت وغاب النجم وهلالة، والمسود ان شافت وذاب البرات، اليوم تو ما طلعش من بالي، ام دتين اللي شفتش بالحلال، ام دتين اللي شفتش بالحلال، ضاقت وما ظلت على احوالي، انت حتى الماي يغسل وجه بيك وطعمه يتغير، انت حتى الماي يغسل وجه بيك وطعمه يتغير ولونه وحال امي قبل كان، بس لا هسه ماي كان وين وهسه وين احوالك، صار يوم رايت عروس مستحيل وخلم حمره يقطع على الجام، القمر راد يضمس ويطلع وعيد، بس قالت مرابطه قدامي وضاج منك وضاج من عندك وطلعت روحه حيل، لان قام يشوفك باحلامك، قلبه كافر بالعشق كان وهواك وتاب
0: وعلى
1: الدين
0: دي اسلامه
1: ساعه تتشامل على
0: شبابك. طبعا انا متاكده هذه الفواصل هي مو حبا يعني لا بالمستمعين ولا حبا بالمقدم، انا اقول لكم هو شاف الجو هادئ بالتيك توك فريد يقول لهم شنو هذا الهدوء، ما اريد لازم تغطون عبير يعني. يلا ناخذ اول الوي انا
2: عبير.
0: اهلا اهلا اهلا،
2: شلونك؟
0: هلا والله، شلونك؟
2: وياك مهندس سيف من بغداد.
0: والله حياك يا مهندس سيف، نورت.
2: الله يخليك.
0: اول مره تتصل؟ ها
2: اي اول مره. صحيح
0: نورت.
2: اتصل قديم يعني.
0: الظهر حبيت السؤال، اكو تهم هواه تتهم بيها انت داخل العائله وانت الفقير الحباب مالك علاقه.
2: والله انه هواه
0: اي اريد وحده دائما يقولوا لك سيف انت اللي مسوي هيك الشيء، فلو يعني لو اكو تهمه تتهمها فشنو هي؟
2: والله اذا كشيت تمولي بالنوم في الوايت نوم،
0: والحقيقه بيناتنا ما حد يدري والله.
2: يعني
0: اعتبرني محامي، شايف المحامي من يجي على المتهم ويحكي وياه يقول له احكي لي، فهو يحكي له الحقيقه، بس هو باعتبار انه هو دا يتكفله فمرات يحور بالحقيقه، فهسه انا اعتبرني محاميه واحكي لي الحقيقه بيناتنا، قول لي فعلا هذا الموضوع ولا لا لو مجرد تهمه.
2: والله مو دائما، بس اكثر الافراد يتهمون بيه.
0: بس هي حقيقه لو لا؟ بس قول لي هيك
2: يعني نص ونص نقول
0: ايه يعني بيها شوي
2: بيها نوعا ما من الحقيقه.
0: طيب اوكي، يعني اكثر
2: ما جرف نحن صغير حد الان.
0: اكثر تهمه تتهم بيها انت يا سيف انه انت كلش هوايه تاخذ وقت للنوم.
2: ايه
0: اوكي، زين تتذكر عدد الساعات الطويله اللي نمت بيها؟ يعني اكثر عدد ساعات؟
2: والله اتذكر مره نمت يوم ونص.
0: لا متهم خطأ يا سودة عليه، لا بريء بريء سيف، لا لا اللي يقول على سيف متهم، لا لا
2: هاي جدتي جدتي بقيت أسبوع ما نايم أنا.
0: أي بس يوم ونص يعني جرة واحدة سيف
2: يعني
0: جرة واحدة؟
2: أي
0: صدق والله؟
2: أي والله.
0: أها حلو حبيت أوكي.
2: ما مال شاقة يعني.
0: لا لا
2: يعني قديش هو كامل ما نايم أنا بالدوام بالسافر.
0: أي
2: وما قدرت أنا بقيت أسبوع كامل وراها لا.
0: طيب.
2: جرة يوم ونص نمس.
0: أوكي.
2: أنا كنت قاعدة بقى على الغيبوبة.
0: لا أنت يعني خطية بريء الرجال بريء أوكي.
2: أنا رجال بريء والله.
0: أنا كلش أشكرك أكيد نورتنا شكرا مهندس سيف تحياتي لك. مدى أفتهم شكرا. شنو عمار مو أنت عمار؟ المخرج وين ترى الصوت دي يطلع باللايف؟ المخرج ما حكى أصلا من بداية تبقى حكيت أنت؟ ما حكى والله. لا ما حكى حكى يعني ما ادري هم كلهم كاتبين الصوت طلع شنو الصوت طلع ما افتهم يجوز توشه الو
3: في يوم جديد وصباح جديد
0: شنو هاي الفيديوهات ايش يصير
3: شكو على باب الله غير على باب الله وصلي
0: شلونك
3: هذا غير روتي عمار فتحت اللايف دابا
0: بس والله عندك اشياء لطيفه حلوه يعني احتمال اشتري منك احتمال
3: اشتري مني اسوي لك والله خصم يعني ما ابي
0: لا ما اريد خصم ما اريد شكرا لا ما اريد خصم
3: لا والقران اصلا انا ارتدز لك بس ما عندي رقم
0: والله اسعارك اسعارك كلش حلوه ولطيفه امانه هاي اعلان لك روح مطلوب $1000 اعلان اعلان
3: لا باي باي انقطع الاتصال
0: لا خوش خصومات يسوي بس مرات تسوي على اشياء يعني هي يومين تنتهي مالتها الاكس باير
3: لا لا ما عندي ما عندي ابو اليومين ابدا
0: كل شيء كل شيء اشوفك ادز لك الفيديو
3: خف قديم
0: لا مو قديم كان يمكن يوم 15/9 قلت انت يوم 18/9 راح يخلص
3: يمكن هذا ايتم واحد هو منك وخابرهم
0: مثلا يلا بيناتنا بيناتنا يلا ماشي
3: يلا رحمة يا سنتي عمار مشتري بيضغ من المحل داز لياها على الخاص مكسورة والله يعني انت شنو فنانين وستوديو الله دورنا ورا البيضة ورا النستلي الله اكبر
0: امير
3: استعبير الجيم
0: لو لو صارت اكو عمار صوتك ده يطلع فعلا بس والله كلها ده تكتب هيجي ما ادري امير والله ما تخلص الاتصال بالله شيكنا الموضوع انت
3: اي صوته مبين صحيح والله يدندن
0: باع والله ده يطلع حتى كلهم ده يكتبون يعني بس انت كلهم ده يكتبون صوت المخرج تعال المهم يعني النويز مالتك اليوم مو بس عليه واصل المستمعين امير لو اكو اكو محكمه عائليه اليوم انت عندك بالعائله مسوين محكمه وخليك انت المتهم شنو اكثر شيء ممكن راح تتهم به
3: والله انا شاري الدعوه وانا كل شيء ماكو خالاتي هن وام مسويات حزب
0: اي
3: شلون حزب السابق قوي كلش
0: زين
3: انه يتهمني انه انا يعني عود وبنات وهاي وانا كل شيء ماكو بس هالبيض هاي قدامك اوبن ذا بوك مو بالله هيك
4: يقولون
3: اي والله والله والله العظيم
0: اشوف هذا اللي وياك اقول لك هذا اللي وياك يطلع بالفيديوهات يمك
3: لا ذاك ابو شمو ابو جلده عوفي انا وياي صديقي جاي من فنلندا وقلت له راح اخابر تعبير الجميله
0: هاك يا
3: هذا والله شوف التهمه مالته شنو
0: الحمد لله على سلامته طيب اذا التهمه مالتك انه انت ابو نسوان
3: هذا لا شوف تهمته شنو
0: مو امير شويه اقوى مثل يقول سماهم في وجوههم يعني
3: استغفر الله
0: فهاي مشكله يعني والله
3: يلا عادي اقول انت الغنى ولا صيت الفقر انت شنو والله يا اخي تعال مثل عمار انا ورا المكسر
0: اكو مرات يقول لك لسانك يعم عليك فمرات هذا اللسان الحلو في بعض الاحيان لا تحلف لانه انت يعني اكحل لك الموضوع انت
4: هو يقول لك لسانك انصنت صانك
0: عافيه عافيه هو ديخونه لسانه دائما
4: هو دائما لسانه شويه حلو صحيح لسانه ينقط مي ورد وحبرق
0: اي عافيه فالقصد يعني يعني عندك حلك اياها بس هو يعني تهمه يعني كلش كلش راهمت لك هيك ماكو
4: غيره لسانك غيره
0: طيب تحياتي لكم شباب انا كلش اشكر اتصالكم نورتونا شكرا امير مع الف سلامه باي باي هلا قلبي مع الف سلامه النسيب الجديد اللي بعده بالباكيت يعني لحد انت بعدك جديد ونسيبه بالباكيت تحسوني الورده قلبي يقول تعبانه بالشغل وذولاك الناس متونسين اي والله شفت ودزولي بالصور ودهوك وكذا وعقره وهاي السوالف نورتنا حسين هلا والله حسين لا تبقى هواي بالبيت لانه يعني لا تبقى هواي اكو شويه ناس مزعجين فما ردك تنغف حسين الوردة. يلا ألو نسيبنا جديد، شنو عندك شي ويانا؟ عندك شي ويانا؟ ألو
5: ألو مساء الخير.
0: أهلا مساء الورد.
5: هلا عبير، تحياتي ليش تحياتي المخرج.
0: هلا والله،
5: الله يسلمك الله يخليك. والمخروض المخرج قام يطلع لنا حسام الرسام وردة ولابسة الوردة.
6: إذا ما تعلم بضيم وداري، ترى فراقك هجم قلبه وداري. أظل ليا وقت أتعب ودار، وتظل ليا وقت قطاع بي. ألم قلبك مثل صدعة وانا الماي، رصاصة وحصل الشامت وانا الماي. توادعنا ومشى يضحك وانا الماي، نزل من عيني للرجلين بي.
5: عندك
0: يعني أكو شيء اسمه غيرة، فاهميني؟ يعني الغيرة إنه يغار من شخص، فاهم؟ المهم يلا وسام.
5: سهمتي بسيطة أنا، يعني الحمد لله ما عندي فتهمة كلش قوية.
7: سألت روحها على حسابها شهر كامل أنا دور على حسابها، راسلي توايد تعرفون بدايات
5: تبار. يعني ليش ما نطلع هي أغنية؟
0: لا هو طلع أغنية بها ورد، وهاي نسيت شنو بس مو مال حسام.
5: وخاصة هاي شوية يعني هي مثل نقول طاش أكثر شيء ورد، مال حسام
0: تدلل تدلل حتى لو ما طلعها أنا طلعك يا يم. أي وسام شنو التهمة اللي راح تتهم بها أنت؟
5: ها من يقول فشي طافي، يقولون هذا وسام مطفي بالفيت مطار قلوب والدنيا نهار وشاعلينه مثلا ذني اني صح. هي مو توم يعني ثلاث ارباح انا صحيح انه يعني هم لو يمسون تعبير لو
0: وسام.
5: يعني ايه لو وسام. ما يمسون
0: وسام
5: نعم اعرف قصدك
0: وسام يعني هاي المرحله كلش كلش من وقت جايتك هاي المرحله.
5: لا اني لا ليش ما تقولي أنا أنتبه أكثر منهم وأتذكر أكثر منهم.
0: لا هاي الصفة الصفة وسام جايتك ليش من وقت
5: الكبار.
0: يعني صفة إنه تمشي وتطفي بالأضوية لا وسام بعدنا شباب، بعدك حتى ما متزوج، بعدك ما مخلف، بعدك ما مر بمعتكرات الحياة الكلش يعني مزعجة. لا
5: إحنا ليش نربطها بس بالعمر؟ هم دائما لو ينسون إيه لو ينسون لو ما ينتبهون أنا إذا الميسين أقوى منهم بهذا الشيء.
0: نعم
5: فأنت مثلاً جهاز الحماية شوية متحرك مثلاً،
0: أي.
5: فبس يحركون مثلاً مجمدة ما مشتغلة وجهاز ما شوية متحرك أو الواير ما أنت،
0: زين.
5: فبينك جلوب يعني ما ينتبهوا له، أنا راح أنتبه له من بعيد راح أحرك عادي يعني، فما تاني من حد ما ينتبهون ورا ساعتين ثلاثة ورا ما تطفي الكهرباء أصلاً وكذا. ليش أنا انتبه أسرع منهم ويعني وما
0: عرفت. إذن نقول التهمة اللي ممكن تتوجه إليك دائما إنه أنت يا وسام طفيت كذا شيء أو أنت يعني هي
5: إيه، لأن ما حد يدرون إنه ما حد يسوى هاي الأمور أكثر شيء بس وسام.
0: تمام.
5: قبل علي ليش نطفي فلان شيء؟ إيه مشغلنا ليش أنت طفيت وإحنا شغلنا أو العكس مثلا
0: هي. طيب أنا كلش أشكر اتصالك، أكيد نورتنا، شكرا تحياتي إليك. مية هلا جنيد، مرحبا أخو تعبي، أخو الدعاء المحترمة تحترم موسيقران قلب. أنا أمنية وتحققت مو دعاء، ردنا طلقات والله. بس أنت يعني شوية السواد اللي بداخلك. يلا عدنا ألو. والله حلوة والله حلوة. هو بدأ يقول لي أنت دعاء، قلت له مو دعاء، أنا أمنية وتحققت. نطلع على يلا نروح لفاصل إعلاني ونرجع وياكم أكيد نكمل درس شاغر.
8: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 1:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
9: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس

0: 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى، وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
1: وتقنية أمبيلايت
0: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: قاسي

0: اوكي مستمعينا، بعدنا متواصلين وياكم اكيد ببرنامجنا درس شاغم راديو رشيد 91.5 اف ام. احمد الغزي، خميسك مبارك. يقول احمد الغزي راح اخلي هويه الاعلام بسطح المي شهرين واسويها طرشي. زين اقدر اعرف؟ والله خلينا انا وياك نعوف البرنامج ونعوف كل شيء. هويه الاعلام هاي مالتك هي مو شهاده الاعلام، يعني انت كاتب هويه. هسه اذا كانت قصدك شهاده وخانك التعبير اوكي، هويه الاعلام اللي انت محصلها حضرتك من وين؟ ممكن اعرف الجهه؟ اوكي، لو هاي الجهات اللي موجوده على السوشيال ميديا واعلانات وتسوي تعال دوره 5 ايام وانطيك هويه اعلام، هويه صادره من كذا وكاله وصادره من كذا، اذا من هاي سوالف فانا اقول لك من هسه تحكي بالموضوع، يعني خليها ساكته. فاريد اعرف من عندك يا احمد الغزي، هعرف تعليقك واريد اعرف من عندك هويه حضرتك الاعلاميه من وين. بس
1: بالبداية نجيب 5 طن خيار، بعدها نغمره بالمي وملح، ونسبة الملح تكون 60%. وأخيرا نجي لمرحلة التغليف، نخلي الغطاء الأول وبعدها راح نخلي القبق الثاني، نكبسه بهذه الطريقة وبعدها نجي للمرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة السيليفون. ضروري بهذه المرحلة.
0: زين يا تعال قولتك تخرج، خلني التعبير بس مع عيوني أنت على رأسي، أكيد عادي كلش ما يعني كلش طبيعي. يلا ألو.
2: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا محمد،
2: شلونك يا غالي؟
0: شلونك انت، شنو اخبارك؟
2: والله بخير الحمد لله، تبخير انا بخير،
0: نورتنا مية هلا.
2: تحياتي للتحيات المخرج.
0: يلا قل لي محمد، لو كانت اكو محكمه عائليه، محكمه هاي مو لو كانت اكو محكمه عائليه، شنو التهمه اللي راح تتوجه لك؟
2: التليفون، تعبير التليفون.
0: يعني شنو التليفون؟
2: يعني دائما من يشوفوني لازم التليفون وماخذ لي على مثل زاويه،
0: نعم،
2: واقلب بالتليفون يقولوا لي عندك شيء، وانا والله كلش ما عندي. اي بما ان انت المحامي
0: ارجع واقول لكم اعتبروني يعني المحاميه، من يجي عن متهم وياخذ يقعد وحده وياه بالغرفه ويقول له احكي لي الصح كله احكي لي اياه حتى اعرف شلون اكحلها لك السالفه. فهسه انت
2: ما عندي شيء.
0: ايه
2: نعم ما عندي شيء، بس لما يشوفوني لازم التليفون وماخذ لي زاويه، لا انت عندك شيء.
0: انت ما عندك شيء.
2: وانا كل شيء ما عندي.
0: انت كل شيء ما عندي.
2: انا كل شيء ما عندي يا سياده المحاميه.
0: اوكي طيب، اذا اكثر تهمه ممكن تتهم بها انه انت عندك ان لانه 24 ساعه لازم التليفون وماخذ لك ركن وقاعد بالبيت.
2: نعم يعني انت صدقت الدعوه؟
0: لا ما صدقت، بس انا محاميه فخلاص يعني لازم اسمع.
2: يلا ها انت حتى انت ما صدقت
0: بعد. طيب تحياتي لك، اكيد نورتنا محمد، شكرا، مع الف سلامه.
3: اليوم عندنا طرش خيار، احنا نسوي خيار تعزيز، انتوا شو تسموه؟ نجيب كلمه خيار نغسلها وننظفها، نزيلها بشيشه مال طرشي، ايش قد ما نقدر نضب الخيار عند نفوت لهوه. هاي اخر وحده كملناها هضب. هسه شو اسوي؟ اجهز مي وملح وخل، 7 خواشيق ملح خشن، مو ملح عادي، ملح خشن مال طرشي. بعد خاشوق شكر نمليها مي للشيشه اللي فوق على الاخير. بعد ما تملي ننزل نص كوب خل ابيض. شلون نزلنا الخل؟ قطعه نايلون ونقبضها زين عمود لا يفوت هواء ويقطن الطرشي عندنا. يبقى لمدة أسبوع كامل، 7 أيام. ورا 7 أيام يصير فد شيء خنف وشاري ويفوتكم.
0: يلا يلا يا أحمد الغزي سويت بروحك، هسه غير يجاوبني على السؤال. والله أنا والله أحترم جاوب، خلينا نشوفه وينه بالله. أوقف أوقف خلي يجاوب، مدى يطلع التعليق.

0: تاخذ فلوس زايد يجر من عندهم السلكه
1: ايه
0: وتضحك عليها
1: والحقيقه هاي تهمه والحقيقه محمد
0: كم واحد يقول استبني كبير مشكلتك ايه شنو مشكلتك
1: زين
0: مره اشتريت حرام مره قلت استبني كبير ما افتهم
1: طيب الحقيقه شنو
0: حقيقي يعني
1: اي مرات يعني النفس سايبات
0: مرات يعني
1: مرات مو بداية مو بداية الموضوع
0: البارحة في ايش قالت لي قالت لي اطلبك 200 وين قلت لي بس من غير 15
1: طيب
0: كان قاعد العائلة قال باع شوفوا هذا البوك قلت لكم حتى ما عشان
1: اوكي اني كلش اشكر اتصالك لا لا ها هي ان شاء الله راح انظر بقضيتك طيب تحياتي لك محمد اكيد نورتني شكرا مع الف سلامه اي تدلل حسين الركابي يقول لك عاد البوقه تسوى لو قليله والله تسوى لو من 200 نزلهم ل 15000 طرشي ما شفت شوف مساء الخير والطرشي هاي شنو اليوم اجا احمد وحمض على قلبنا الحمضاي وسوالنا هالسالفه تحياتي لك احمد قلبي احسن اعلاميه استعبير هنيان خالد شكرا محمد تحياتي لك تسلم وين ابو علي قريته مساء الخير والطرشي غير مساء الدولمه وكوب المستاويه
2: الدولمه العراقيه اللي ما تخلى سفره رمضان بدونها
1: اسف حسين مو الركابي عبور الكبابي هي أهلا وسهلا إيش قد محبوبة شكرا عزيزي كل كذا يلا اتصال نقدي كان بس دقيقة الاتصال من وياي يعني أقدر أمون عليه من وياي
3: سمولين سمولين
1: هلا إيه سهل تبقى على الجسر
3: رب سمولين
1: أطبق على الجسر ولا زحمة
3: سمولين
1: إذا عليك على الجسر يعني نزلت يعني تقدر تطبق اوكي دقيقه
3: بس عليك
1: احمد الغزي يقول نقدي كان مو مسيء لشخصك اولا ثانيا قلتي هويتك من جهات بعيده عنها من جهات بعيده عنها اني ثالثا شنو من جهات بعيده عنها اني ها اوكي ثالثا شنو عمار راح التعليق يلا راح التعليق يا قلبي يا عيني يا أحمد الإعلام ما له علاقة بالشهادة هواية ناس هواية خصوصا بهاي الزمن وبهذه الفترة اللي ياخذ شهادة والله والله أكثر الكليات اللي موجودة والفترات اللي عدت علينا بمجتمعنا سوري منك مستمعنا اللي وقف زين إنه شهادة هواية ما كانوا يستحقوها شنو دروس إلكترونية شنو ما تداوم شنو يلا ما يخالف شنو الأستاذ يتصل بالطالب يقول له تعال الله عليك امتحن انت ما ممتحن اسوي لك هواي أشياء فيا عيني يا قلبي الإعلام ما له علاقة بالشهادة حضرتك جاي هسه انت احتمال متخرج سنة الفاتت أو القابلها أو القابلها اللي دا تحكي وياك من 2010 بهذا المجال من 2010 والتحسب احسب من 2010 وإحنا هسه 26 شنو سنوات الخدمة مالتي بهذا المجال وقارن يلا عندنا اتصال ألو خلاص سكر الموضوع شلونك
3: شلونك عيني
1: الله يسلمك والله ده نتعارك خميس بعد تعرف شوي
3: مو أنا من أطلب لك الطرشية يعني ما يخلي مشكل
1: ايه
3: الماذا وخيار يعني خيار هذا الأصابع
1: زين
3: هاي الأضعاف خطوات
1: يلا اشتغل
3: وخيار محشة
1: ايه
3: وقرنابيط
1: ايه
3: والهان القنابل بس الطرشية رهم ما يرهم غير شغلات ما اليوم ما أدري شنو هان على الهواء بس والهانة وثوم هذا ثوم عراقي وثوم عجم
1: أوكي
3: عيني رحمة الوالدة سمعنا عن تشكيلة كيلوين فأنا يعني كل فترة أخذ كيلوين
1: زين هسه
3: كحمل تونجا يعني من جا وين رأي ليك إنه أضيف على كلامك الدور الاول والدور الثاني والدور
1: ايوه الدور الثالث وعمي قام يتوسلون بيهم الثاني ما مدام مثلا غايب بالدور الثاني دا يجي يمتحن غايب سوالهم انه يعني بعد مره ثانيه فرصه انه انت حتى لو غايب تعال امتحن انت تخيل
3: المهم صديقه بفلان جامعه جامعه حكوميه
1: يعني يلا احكي لي شنو التهمه اللي راح
3: خمس درجات
1: اي صح هاي الخمسات
3: يقول نعم يقول نجحوا يعني هواي نجحوا بهالخمس درجات
1: طيب يلا قل لي شنو التهمة اللي ممكن تتوجه إليك لو حصلت محكمة عائلية
3: بأنام بالمواعيد مثلا عندنا طلعة بالسبعة
1: أوكي
3: الصبح
1: أي
3: يعني نايم ما

0: اللي
1: زين
0: اي بس لا شغلات ضرورية
1: يعني خلينا نقول انه انت تفضل في بعض الاحيان الـ وقت النوم على الموعد مالتك او ما تدير بال او تطنش او اي عافية
0: اي مثلا عرس او فاتحة الله يشفيكم في كم الشهر يا مثلا متوعدين اكل مرات الصبح اذا بغير محافظة او شيء يا احنا مثلا بعشرة طالعين
1: نعم
0: او مثلا يوم جمعة يعني جمعة واقعد بالعشرة يصير حرام والله
1: اي
0: والله حرام وانا قبل شوية قعدت
1: زين
0: تقولين اقعد بالعشرة ليش
1: مو صحيح
0: مو بالله فاتحة قاضي صحت راح اروح راح يعدل الميت ما يعدل
1: مو صحيح
0: عادي حتى نروح العصر ماكو مشكلة طيب. لا ولا
1: صمت يعني التهمة مالتك هي التغليس على المواعيد بطريقة انه انت بهذا الوقت تنعس كلش وتريد تنام وتاخذ لك وقت طويل جدا
0: بالضبط اسرع قلبهم يلا
1: بعد اوكي انا كلش اشكر اتصالك اكيد تحياتي لك نورتنا شنو ابو علي المختار ما افتهمت عزيزي ممكن توضح لي كلامك الو
2: الو مساء الخير
1: اهلا اهلا اهلا اهلا
2: هلا عبير شلونك
1: هلا هلا هلا سيوفي شلونك
2: شلون الصحه
1: يعني زينه انت شلونك
2: والله الحمد لله اليوم شنو قالبين اول شيء شنو الموضوع
1: ايوه احد اسمه الله عليك مر
2: عمار منا يمنا يسر ما يلقى الخير هذه سوالف
1: مو هو والله ما له علاقه الرجال هم يعني طيب هذا ايش تسوي لهم المهم سيوفي
2: محمد النفس اماره بالسوء
1: اي هو خطير
2: كنا يدخل ماطر
1: بس اقول لك النفس اماره بالسوء 1000 2000 3 10 ومن ال 200 نزلهم 15000 تتخيل يعني المهم سيوفي شنو التهمه اللي ممكن تتوجه اليك لو صارت اكو محكمه عائليه بعائلتك راح يقعدوك يعني في شيء ويقولوا لك انت كذا
2: كل ما قاموا بالاعدام انت مسوي توتر بالعلاقات العائليه والقرايب والعمام والخوال
1: يا انت هذا اوكي سوسه احنا نسميها سوسه
2: ليش تعال لازم القرايب على مزاجك يمشون لازم تاخذ زواج تقليدي بتعمك بخالك ما تطلع للقريب هاي السوالف جيب لنا مره قريبه للعائله ف 24 ساعه كتوترات فلازم تماشيهم على هذا الموضوع
1: زين يعني انت نعبة. يعتبروك التس مال العائلة التس اللي ممكن انه
2: يعني
1: انت
2: قطيعة
1: فهمتك
2: بالعائلة
1: سببك
2: السبب ايه مستعد مو لازم يجبروك على شيء زين انت مو هاي الحياة انا حعيشها مو انت راح تعيشها وياي مو صحيح الانسان اللي اخذها مو انت راح تعيش وياها مو صحيح انا هذا العمر كله وياها
1: زين
2: فلازم تاخذ الزواج تقليدي من قرايبك لا تجيب واحده غريبه من هاي المواضيع
1: والله سيوفي هي التهمه مو بعيده عنك بصراحه نحكي بيناتنا اخوان اخوان نحكي بيناتنا التهمه مو بعيده عنك انت من تخلي عينك على اخوك مثل نايم يعني واضح
2: لا
1: الموضوع
2: هاي شنو هاي شنو تبيع ترى هاي مو خوش سمعه
1: فواضح واضح الموضوع
2: لا لا لا مو هاي السمعه مو حلوه
1: من مخلي عينك مو على اخوك على سياره اخوك التاهو فانت واضح انه انت تسوي مشاكل بين العائله الكريمه تحياتنا للعائله الكريمه وش نقول لهم نقول لهم تحملوا لانه الاظفر عمره ما يطلع من اللحم فما ما ترهم يعني لازم
2: فلي ها رجع ماشي من قرايبك
1: طيب
2: هذا الموضوع عادي
1: ايه
2: ايش سوى؟
1: ها هي يلا ايش نسوي بعد هو هاي بلا بلا شكرا لك سيوفي نورتنا اكيد على قلبي 100 هلا باي باي

0: يلا أكيد بعد ما تواصلين وياكم عندنا اتصال. ألو ألو
1: مرحبا.
0: مرحب،
1: شلونكم؟ خير؟
0: هلا والله أبو هينين، شخبارك؟
1: والله الحمد لله على الله،
0: إن شاء الله بخير.
1: تحياتنا ليك ولأبو علاوي الكبير،
0: نورتنا. مية هلا، يلا احكيلي قولي شنو التهمة اللي ممكن تتوجه لك؟ نعم،
1: شكو سالفة تعبانة بالبيت يتهموني بيها؟
0: انت خطايا بريء.
1: ايوه
0: ما بتوقعش. زين، ما بتصدقش على
1: قولك. شوف نصر وين درنا في سيما يضيع الثياب. اي حاجة تضيع بالبيت. فد مرة جيت من اربيل العصر طبيت بغداد. اجى قال اذنكم صبح دعم سيارتنا ابوي. قال لي انت؟ قلت له ابوي قبل ساعتين جيت من اربيل.
0: زين.
1: يقول كل شيء، شكو سالفة تعبانة. مره جوي انا اروح البيت مال 30 سنه.
0: اوكي.
1: قال عندكم طفل دق الجرس ونهزم. طب هذا البيت ابوي قال لهم هذا يا وصل كذي ب 38 سنه.
0: زين.
1: قال بس عندنا هذا يسوي ما عاد اطفال والله.
0: لا فتشي. يعني كان عمرك 38 وصاح لهم قال لهم هذا الطفل؟
1: ايه يقول لهم والله ما عاد عندنا هذا صغير واحد. قال يا عمي لا مو هذا.
0: زين ليش هيجي؟ يعني هل يا ترى اكو دخان بدون نار؟ ليش هيجي هاي التهم اللي تتوجه لك؟
1: يجوز كيف فقير، انا افقر واحد بالعائله.
0: انت افقر واحد؟ شو ضحكت؟ انا احكي عليك ترى والله مو على غيرك. شو ضحكت؟
1: لا لا هو ماكو غيري.
0: هو انت ما مصدق بنفسك اصلا.
1: اي البقيه اخواتي طبيبات واخوي شيخ، يعني ماكو بس انا.
0: ليش؟
1: كيف فقير؟
0: مو يعني كلمة فقير لازم وراها صفنة عليك خصوصا أبو هينين. طيب تحياتي لك أبو هينين يا الفقير، نورتنا. شكرا.
1: هلا
0: والله.

0: اذا متواصلين وياكم اكيد. فارس تحياتي لك من برلين يقول مساء الخير تعبير من اوره درس شاغر شونج واحلى امسيه حلوه على مخرجنا متالق دائما وسلامي للجميع. فارس من برلين تحياتي لك يا فارس. شكرا عاشوا مخرجنا احلى الاغاني واحلى خميس عليكم خميسكم وناسة. شكرا يا قلبي نورتنا. اتصال الو الو
1: مرحبا عبير.
0: مرحبا عيوني. الو
1: الو الو عبير شلونك؟
0: هلا قلبي شلونك انت علي الشجيري؟
1: سلمت يا حبيبي
0: شخبارك؟
1: تحية لحضرتك للسيد المخرج. والله الحمد لله
0: نورتنا مية. هلا
1: نوركم اكيد.
0: علي شنو التهمة اللي ممكن تتوجه لك لو حدثت محاكمة عائلية؟
1: أنا خارج قوس من هذا السؤال.
0: ليش؟
1: لأن أنا للأسف أعيش وحدي فما عندي أي توم.
0: يعني أقربائك كذا ما تجتمعون؟ يقولون
1: يعني
0: بالبيت.
1: أي مرات يقولون متزوج وما تقول لنا يعني أكو هذا الموضوع.
0: زين أنت ليش دائما هاي التهمة عليك؟ ليش مرة ما أخذنا موضوع هم قلت هاي التهمة؟ ليش علي يعني يا ترى؟ ليش؟ شمعنا هاي؟ شمعنا بهذا الجزء؟
1: ليش وحدة يعني ما حد يصدق؟
0: اوكي يعني يشوفون انه امورك تمام فيقول لك معقوله انت داير امورك اكيد اكو هيك قصدك؟
1: ايوه
0: حكي بيناتنا وانا المحاميه واوقف لك ان شاء الله. احكي لي الحقيقه حتى اقدر يعني اوقف قدام القاضي وادافع عنك.
1: يعني ما عندي شيء اخفيه. وبعدين هذا الشيء مو عيب واحد من اذا متزوج ويخفي على شنو يخفي يعني هسه لو شيء عيب ممكن واحد يخفي.
0: طيب
1: بس هذا الشيء يعني شيء زين ماكو واحد يخفي.
0: اكيد طبعا اوكي. يلا ان شاء الله الله يا ربي رزقك ببنت الحلال تتزوج فعلا. وذاك الوقت يقولون طلق زوجي طلق يعكس يعكسون الخبر. طيب انا كلش اشكرك نورتنا اكيد تحياتي لك. شكرا تعبير بس دقيقة تعبير المحترم ما سيماهم في وجوههم هاي آية قرآنية ممثلة. شكرا أكيد أعرف يعني إنه هي آية قرآنية بس إحنا نأخذ هذه الآية القرآنية دائما أو نحكي بيناتنا فنقولها. وأعتقد خير مثال ممكن إنه إحنا نقولها كمثل ونحكي بيناتنا أو نحكي من نتحاور حول الموضوع هو آيات القرآن الكريم. فأنا من قلت مثل إنه ما أخذتها كمثال فاهمني للحدث اللي صار.

0: اوكي مستمعي متواصل وياكم اكيد بصراوي، تحياتي لك. مخلي صوره انت وعندك طفل الظاهر ابنك يعني، وهذا الكلام اللي كاتبه حضرتك يعني، هل شنو ممكن اتوقع تكون تربيه ابنك؟ والله العظيم بس ايش دا افكر انا هسه، شفت الصوره فكرت انه شنو ممكن تكون تربيتك لابنك، وحضرتك قاعد تكتب هذا الكلام ببث مباشر لاذاعه واكو ناس يسمعون ويشوفون. اخر اتصال. الو الو الو الو،
1: مساء الخير.
0: مساء النور، اهلا وسهلا.
1: اهلا السلام لك وداخل المخرج وجميع الاخوات المستمعين داخل وخارج الاذاعه، واتمنى لكم مساء يوم خميس مبارك.
0: شكرا يا اكرم، نورتنا. يلا اكرم، شنو التهمه اللي ممكن انه يتهموك بها العائله لو كانت اكو محكمه عائليه؟
1: لو كانت محكمه عائليه يتهموني مصر برايي. مصر برايي بعض
0: يعني
1: ولكن بعدين اطلع براءه.
0: اوكي.
1: لان اصرار رايي يطلع هو الصحيح.
0: اوكي، يعني انت حضرتك متهم من قبل العائله بانه انت دائما تصر على الراي وما تتقبل اراء الاخرين، لكن مثل ما تقول انت انه انا لا فعلا من اصر على شيء يطلع بعدين صحيح.
1: اي الله وكيف يعني ما اتكلم.
0: طيب
1: عتبي نعم. الاخ اللي ذكرت يعني يكتب كتابات، اكو يعني شويه احترام بالنسبه للمقدمين بالمستمعين، يعني برنامج نوع من الفكاهه، وتعرف انت الطالع من دوام تعبان يشعر بالشارع مو صحيح.
0: نعم،
1: برنامج يعني شويه يسمع الكثيف البصر. استمتع يعني، هذا رايي.
0: لا صحيح،
1: اكو غير ترتيبات.
0: عيوني انت، اكيد رايك هذا ونحترمه، وهذا هذه الصراحه ورايك هو هذا فعلا، انه احنا برنامجنا ماخذين بهذا الوقت للترفيه.
1: يعني تعبانه اسمعين، ما جاي لا اتملق ولا غير شيء، تعبانه وتعبانه لاعداد البرنامج وتقديمه، والاخ المخرج همين عدينا يستمتعون المستمعين يستفادون بعض الملاحظات.
0: نعم،
1: ترى لو ما يكون الانسان لو كل علمه وكل فهمه لا ولا بد ان اكو نقطه خبلان عنها، مو صحيح لو لا؟
0: صح صح فعلا.
1: البقيه يتذكر من خلال مقدم البرنامج، يتذكر من خلال الاراء من قبل المستمعين. فارجو يعني احترام المستمعين واحترام الاذاعه والبرنامج. هذا رايي.
0: شكرا، أنا كلش أشكرك، أكيد نورتنا، تحياتي لك، شكرا جزيلا لاتصالك أكرم. تحية لكل مستمعينا اللطفاء واللي نحبهم كلش هواية، لأنه اليوم شاركونا بحلقتنا، كانت حلقة حلوة، ضحكنا وسولفنا وغيرنا شوية الأجواء خصوصا يوم خميس. أتمنى لكم إن شاء الله عطلة أسبوع حلوة للجميع يا رب، خصوصا هذه الفترة يمكن أعتقد الموظفين يرجعون لبيوتهم، فلهذا أتمنى لهم عطلة أسبوع حلوة. نختم وياكم اليوم إن شاء الله، نلتقي يوم السبت ساعة واحدة ببرنامجنا درس شاغر. تحيات عمار كامل وتحياتي، باي باي.
2: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، بنفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى، وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
4: وتقنية أمبيلايت
3: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد،
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
5: كلش سهلة.
3: أعلن.
5: أعلن. أعلن
3: على الرشيد.
5: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟
6: بانجور.
3: سوينا الصبح حلو على مودك.
6: بانجور.
3: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
6: بانجور.
3: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
6: بانجور.
3: بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي عن السلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيدة فهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيد يدعو الشركات الأمريكية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق. مجلس النواب ينهي تقرير ومناقشة مقترح قانون منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة. توم بارات يشيد بخطوة إعادة تركيا معسكر أزليغان إلى بغداد تمثل تحولا يعزز سيادة العراق. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء علي فالح الزيدي في بيان أن الزيدي استقبل في نيويورك وفدا من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، ودعا الزيدي الشركات الأمريكية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق، مؤكدا أن الحكومة تتطلع إلى إقامة مصانع ومشروعات إنتاجية تسهم في تنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل. أنهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مقترح قانون منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة الذي يهدف إلى منح الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله صلاحية منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة. أشاد مبعوث الرئيس الأمريكي توم بارك بخطوة إعادة تركيا معسكر أزليغان إلى بغداد، وقال في تدوينة على منصة إكس أن التاريخ نادرا ما يعلن عن نقاط تحوله بل ينسجها بهدوء، وأن إعادة أنقرة قاعدة أزليغان إلى بغداد وفق آلية وجدول زمني متفق عليهما تمثل أحد خيوط هذا التحول، إذ تحقق سيادة العراق وأمن تركيا في آن واحد. وأضاف أن ما يبدو من بعيد وكأنه فوضى هو في الواقع منطقة تنسج نظامها الخاص. ترأس مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري اجتماعا أمنيا خصص لمتابعة إجراءات تنظيم قواطع المسؤولية في 6 محافظات والتي تستلم فيها وزارة الداخلية الملف الأمني بشكل كامل. يأتي هذا الاجتماع استكمالا للإجراءات التي يجري العمل عليها لإعادة تنظيم وتوزيع المهام.

أمنية. أمر قاض فيدرالي أمريكي البيت الأبيض بإعادة منح 3 شبكات حق الوصول للمقر الرئاسي على الفور بعد منعها من دونالد ترامب. ورأى القاضي أن سحب اعتمادات هذه المؤسسات الإعلامية 3 من دون سابق إنذار انتهك على الأرجح حقوقها الدستورية التي تكفل حرية الصحافة. ختام هذه النشرة تذكير بعنوانها. الزيدي يدعو الشركات الأمريكية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق. مجلس النواب ينهي تقرير ومناقشة مقترح قانون منح الموظف إجازة اعتيادية. توم باراك يشيد بخطوة إعادة تركيا معسكر زليجان إلى بغداد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
2: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي يا اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم قدين؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم. يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل التحايا لكل الأشخاص اللي راح يكونوا ويانا أيضا من خلال التطبيق. تحياتي لكم، أتمنى لكم يوم جميل رائع. عطلة نهاية أسبوع إن شاء الله تكون جميلة ورائعة. وحقيقة الأمر بما أنه اليوم 24 سبتمبر المصادف 13 من ربيع الآخر، فأتمنى إن شاء الله تكون أيامكم كلها حلوة. 24 باقي على نهاية هذا الشهر 6 أيام تقريبا، 30 بالشهر يعني، وراها يجينا 11 يوم، تاريخ جميل. وواحد عشرة جميل يعني بالشتاء، عبالكم غير شيء مهم. فبالتالي يعني إن شاء الله بلكي تجينا برودة، على أقل تقدير يقول لك هاي السنة راح تكون أمطار كلش كبيرة وحقيقة يعني غزيرة راح تكون في خلال هذا الموسم. على العموم تحياتي لكم جميعا، وأتمنى لكم إن شاء الله أن تكون حلقة ممتعة المي يستمتع لخابر. وشكرا جزيلا لكل اللي راح يكونوا ويانا على الهواء مباشرة. سؤال حلقتنا لهذا اليوم مباشرة راح أجيكم إياه، وبما أن اليوم خميس فدائما يتوارد إلينا في هذه الأيام المباركة ويوم الخميس، أكو دائما تجيك يوم الخميس قرارات، وهذه القرارات الحقيقة هي تحتفظ بها لنفسك، لأن يعني حتى ما تسولفها بأي مكان، لأن هي عبارة عن قرارات هوجاء. فواحدة من هذه القرارات الهوجاء إليك مستمعي العزيز وإليك مستمعاتي الحلوة الجميلة العزيزة، المحلوات اللي طبقنا على صفحة لمسويات تجميل اللي يحجن ويانا، يكون هو أن تقتني شيء. شنو مثلا؟ يعني واحد يجي يصفن مرات الخميس، هو ما عليه الخميس بالموضوع، بس أنت الخميس تصفن، هي هو يوم الصفنة طبعا ما عدا البيت والسيارة. لا تقولوا لي هاي سوالف مال الفقريات، هاي ماكو، هاي حسب ظروفك، تخمط تمشي امورك ما ادري شنو، ترتب وضعك جزء عندك. المهم لكن اكو واحد مرات ايشي يعني يصفن ويا نفسه يقول لك انا عاجبني مثلا اقتني هسه، شلون نزل مال ايفون 18 كان عاجبني اقتني ايفون 18. واحد يقول لك مثلا انا عاجبني ان اشتري او اقتني مثلا تلفزيون سمارت،

شيء أنت عاجبك. تقتني باللغة العربية الاقتناء هو واحد من الأساليب التي يذهب بها الإنسان لامتلاك بعض الأشياء، أما من خلال شرائها أو مقايضتها أو الحصول عليها. انطيني مذيع يطلع بالإذاعة يسولف السوالف. تحياتي لكل زملائنا الأعزاء في كل الإذاعات العراقية الجميلة الذين لن ولم يصلوا إلى مستوى الثقافي والفكري. واللهم غرور، مو اللهم لا غرور، لا اللهم غرور. يلا اليوم فات اليوم السوق شو اسمه.

علي عمار ايه سامر رايح ما رايح والله راح جبت الستان اليوم واحد غرور واحد اعتداد بالنفس ترين أرقام الهواتف للمشاركة 0780214115 و0780211617. بإمكانكم الاتصال بنا والتواصل معنا عبر الواتساب على 0770214115. هذه أرقام هواتف للمشاركة في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق. أيضا بإمكانكم المشاركة والتعليق عبر البث المباشر على التيك توك إذاعة الرشيد. بث مباشر طالعين بيه خبل وما كخبل بس أنا طالع حط رجع رجل سلام رجل عدل ما قاعد ببيتكم سلام

0: تصدقش عليها. لا هي موضوع من قصد مقطع
1: صح.
0: ردود سريعة جميل. أنت جميل وأنت سريع وأنت صاحب الردود الرائعة. الشاقة

0: اليوم بالضبط اليوم
1: شد دروسكم.
0: بعد كيفكم؟
1: الله يسعدك.
0: الله يخليك.
1: الله يعطيك الصحة. الله ينصحك على موت محمد.
0: آمين يا رب العالمين. من ضمنهم دول الاثنين العراقي وصاحب الجنسية الأخرى. أوكي. تحياتي جنيد كاتب نورة بالسلاطين. تحياتي لحضرتك. تسلم يا حبيبي. ASL عسل زين صح كلامك. مستواك بين الإعلاميين علامة فارقة جدا والله أعرف. حسام أريد أقتني جواري. تلقاهم موجودين بسوق النخاسة. علي عمار عاجبني أقتني غرورك واقتلع من عندك. صعب الموضوع ما تقدر له. ناخذ ويانا اتصال. ألو ثائر. الله يستر اليوم. الله يستر. هلا حبيبي أبو زين الذهب.
2: هلا باسل.
0: شلون الأخبار؟ هلا بيك
2: سلطان. اسم قاعدك ترام.
0: ها
2: ترامبو قاعدك انت الصبح.
0: ترامبو قاعدني. ترامبو قاعدني عم احسن. احسن واحسن.
2: ما تدري
0: شوفوا هو نهايه البرنامج حقول جنسيه اللي مقعدني يعني. بس خل شوي خليني انا احمى شوي شوي بحكي.
2: والله انا اقول بس لا من دول اللي يحبهم بلال. هاي الدوله اللي يحبها بلال وانا احبها وانت تحبها.
0: لا انا ما احبها. انا ما احبها واكرهها واكرهها كره العمى.
2: حتى لو قاعدك معك
0: والله العظيم وكرهها وكره شعبها وكره هذا الولد.
2: الله
0: الله. شنو سالف لي؟ شنو الشيء عاجبك تقتنيه؟
2: ساعة رولكس نظارة ماركة.
0: ساعة رولكس أو نظارة. حلو خوش سالفة. ايش عجب؟ ايش معنى ساعة رولكس هيك؟
2: مع العلم أنا ما أحب هذا الساعة.
0: ها
2: بس أحب أشتري ساعات. وشغلة ثانية ما احب اشيل سبحة بس احب اشتري.
0: حلو مثلي انا
2: ما اشتري ما اشيلها ابد.
0: لا يعني دائما عندي اقتنيها بس ما احب اسبحها
2: ما اشيلها ابد. يعني زيد هاي معلم احنا يعني باب تعرف يعني عندنا الدشاشه
0: ما له خص. انا احطها ديكور بس بيدي من البز الجدار
2: بس معلقين. لما اشتريها ها وما احب احد يقول لي انطيني اياها. اتخبل واحد يطلب من عندي شغله.
0: اي حلو
2: كل شكرا.
0: حلوة.
2: ما أحب حلوة.
0: طيب تحياتي لك حبيبي. أوجه تحية طبعا للصديق العزيز والجميل المشتاق له جدا. مش كنت تشوفك بس بالتيك توك أسامة جوفيال. تحياتي لك أسامة جدا مشتاق لك واشتياقي لك كبير جدا. ومشكلة بس أشوفك بالتيك توك باللايف. شنو الموضوع وين ليش ما أدري. أسامة I love you. ناخذ ويانا شنو فاصل إعلاني قصير
3: شوية وراجعين. خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة غالباً رح تحتار. وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك. وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة. اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيالنا بيك
6: الله يحفظك
5: نتمشوا يعني.
4: طيب أسامة أنا من بغداد أدزلك رقمك على الخاص أدزلك من حسابي بتيك توك أدزلك يا أنت ما عليك أنت تش عليك صديقي هو صديقك زين. عمار كاتب باص كارفان ياخذ 6 أشخاص ما سفر بمنام ومطبخ وللجبال أكو واحد دي بيعوم ودي 97 ماشي 17,000 شوفر ليت أعتقد 8 يومية دي بيعوب أربيل جميل فان كارافان سلفادور هو خبل هذا اي سبعة وسك واحد هسه يبيعوا 97 اعتقد رايدي ب 40,000 35 اي 97 ماشي 17,000 كيلو جديد هو لا جديد. امونه نقدر نتواصل وياكم على الواتساب طبعا اكو رقم واتساب تقدر تتواصلين وياه نقدر نتواصل وياكم على الواتساب مرتين فلوس أموال نقود وأني أقتني الأريدة بصراحة إحنا كنا نتمنى هذا الأمن. يلا طيب عند اتصال أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 وعلى 0780211617 بإمكانكم المشاركة ويانا عبر الواتساب على 0700111415 هذه أرقام الهواتف المشاركة في حلقتنا لهذا اليوم والإجابة على السؤال اللي هو شنو عاجبك أو عاجبك أنت منوتاتنا الجميلات صاحبات الجمال العذري تقتنين أو تقتنون في هذه الفترة ما عدا البيت والسيارة لا تحكي عن ذني ها احتمال كل شيء يصير زين. جنيد انا احب اقتني بيت اضربه بلوك جنيد اضربه بلوك انا حذرت بالبدايه قلت ما بي شقه اليوم عوف هاي اخر خلي هاي اخر شو اسمه اذا كررتها اضربك بلوك والله اليوم انا بلوكات وقطعت الصاله اي واحد يقول بيت سياره قطعت الصاله وبلوك. طيب يلا شنو عندنا سمعني ايه ناغيهم خميس اليوم شوي شجع لياهم

0: خلص ندور علينا قوم يسعد. كاتب بلال الحمد لله. ها قلنا البارون احب اقتني مطعم. اقتني حبيبي مطعم صغير امورك طيبه. بلال اي معرض اي حبيبي معرض مال سيارات عندكم لاند كروز جي اكس ار ليميتد تي اس اس عندكم والله دحكه جديات اذا عندكم قول لي. اقرب نور خلي تتصل اقرب شنو حتى اضطر الجواب سلاطين الذهب. لا ماكو اليوم اليوم لا تاثيرات خارجيه. ناخذ اتصال ويانا. الو الو وينه؟
1: يا اهلا استاذ سلطان.
0: يا اهلا وسهلا
1: شلونك؟
0: شلون الاخبار؟
1: زينه.
0: منو جايه؟
1: وياك احمد.
0: احمد ايش دعوه؟ شو احسك تعبان؟
1: منو اني؟
0: اي
1: والله طالع من الصبح قاعد من الصبح.
0: ايش عندك قاعد من الصبح؟ هسه انا والله قاعد من الصبح دادي على هذا. انت ايش عندك قاعد من الصبح؟
1: امارس اعمالي العبوديه.
0: نلتقي بموظف نقول الو الو نلتقي بأول موظف ونقول الو
1: زين
0: تعال قل لي شن عاجبك تقتني هاي الفترة؟
1: والله كل شيء اقتني بس هسه اكو رغبة ملحة.
0: اي يا الله
1: بلوجرات على ذول اللي يسوون نفسهم مشهورين.
0: اي شميهم شن تقتني
1: على ذول اللي يسوون نفسهم ممثلين يعني اللي كافين التيك توك والفيسبوك والانستغرام. ألزمهم وأنا على والديهم.
0: لا ليش هاي بس إحنا إذا عسى ما قاعدين شباب إحنا الساعة 12 خلي بالك.
1: متحمس شوي.
0: متحمس حميت يا ما استعجلت استعجلت يلا ما يخالف أحمد عندنا استعجل.
1: يعني والله ترى سواسة خافة والله طلعوا طلعوا من شلخ
0: والله. والله عمي يعني هسه قبل شوية ده حكيت تيجي الشراد إنه أكو سالفة كان قبل هن يخوفونه بيها مالي يقول لك ترى إذا سوف السالفة والله العظيم دائما هو الأب يهدد هذا التهديد لو ما تقدر تسويها رشيشة
1: مال فلقة وما أعرف
0: لا لا مو صادق فلقة دخلك بغرفة ظلمة وكيبل وين ما يوجعك شاف هذا هيجي ولازم بيها عدته هيج مال وين ما يوجعك ماكو
1: الله يرحمه كان يعلق بالبنكة والله
0: لا عن النطاق ذاك يوم دحكي والله بهذا الموضوع كنت مع كل أنواع النطاق حقيقة يعني التقيت بيها أبو الشعار البلاستيك أو بالحديدة أو بالحلقة كلنا ملتقبين حلوة
1: الحمد لله مجربيها.
0: أي حلوة بس أبو الحديدة كان دائما مؤذي الإمارات يفلت من يدي حديدة يجب ظهرك فيعني ترتيب
1: ما أدري الله يرحمه كان يعامل نجواسيس يعني ما أعرف
0: البنكة أي تعليق بنكة ما أقدر لأن أنا طويل وضخم فما يرهم ما يقدر لي. أي بس
1: لا وبنك على الواحد يخليه
0: بنك على الواحد ممكن أي في بعض الأحيان صحيح. أي شيء جميل حقيقة هاي ألعاب الطفولة أخوان لا عبالكم هذا تعنيف من الأهل لا ألعاب الطفولة. أي المهم فأنا عاجبني أسوي هاي السالفة مال شو اسمه غرفة ظلمة
1: أي والله

0: اريدها يعني صدق بعد اكثر مزرعه والله هيك يعني واقعد وحدي
1: اي وحدك هيك
0: والله والله افلح احط لي دجاجات على كم حلال هيك اقعد يمها
1: ها هي
0: اي والله لا شغل ولا عمل
1: اي والله اي ويجوك أيوة آخر كل اسبوع يجيك واحد يذب لك مسواق وهاوي يروح ما تشوفه
0: اي عافيه أيوة هو أيوة يعني هذه
1: أيوة حلوه
0: كم فقير تجيبه يخدمك
1: اي
0: هذول خاصه الفقراء هيك يعني
1: بعد نرجع للعنف همي لازم تمارس العنف عليهم وظل الصايح
0: تعال تجي فلان شو لازم طبعا طلع لي
1: والوجه طبعا تقعد الصبح ما يقص الطبر
0: طبعا احنا الحمد لله نقعد الصبح ما يقص الطبر يعني طبيعي
1: لا مو انت بالمزرعه راح ما راح يقص الطبر راح تحس نفسك قطاعي هسه انت رايح للدوام لازم وجهك بشوش مترهم
0: اي والله إيه.
1: بس ذاك
0: انا اروح للدوام مستمتع والله
1: هو هسه ايام الاقطاعيه او وقت الاقطاعيه راح تكون بي انت تعيش هذا الاقطاع لان هو دونم خلي بالك ماكو اي اقطاعيه بالموضوع بس هو احساس
0: اي طبعا
1: فتقوم يصير وجهك من هذا مدلغم وقاعد ومتنق
0: إيه
1: ما عاجبك كل شيء يلا مو مشكله إيه. هو شوف ما شوف الله ما يرزقنا به ذني يدري
0: اي شوف ربنا
1: يعلم يدري يدري يدري يدري يدري ما يدري هو يدري سبحان الله ربك طيب تحياتي لك احمد شكرا جزيلا لهذه الدقائق حبيبي
0: هذا بالمناسبه انت تقرا اسمي دائما في التيك توك غلط
1: شنو
0: اسمي دائما ما تقرا صحيح بالتيك توك
1: شو اسمك انت
0: انا اي مضر
1: اي مضر ها
0: اي احمد مضر اختصارات وحركات وكذا
1: اي ترتيب هذا ما ادري شو اسمه هسه عرفت انت تشتري مزرعة
0: الثمانينات يعني كذا
1: لا عرفت هاي سوالف مال مزارع اي زين تحياتي لك باي
0: تحياتي لك
1: الله يسلمك جبل هيبه نوار الذهب يوميا اسمعك من الراديو اليوم بالبيت ابو المعرض وين طفر بلال شو طفرت من سقت لك على التي اس اس شمين عموني اهلا وسهلا يلا شنو هسه ناخذ اتصال الو
2: شلونك
1: يا هلا
2: والله مثل من متوارع طابة والله
1: ما باوا حايش بيك غير أعرف الفيلم باقي لازي العمي
2: كان المفروض اليوم ماكو هذا فين الكرباك فلاح
1: بصدق فين الكرباك فلاح
2: فين الكرباك فلاح وتشكل
1: يلا ما يخالف اي هاي ممكن تكون لشوفوها البارحة بس ما حيصدقني ما عادي
2: لا والله ولو موجود غلوبي
1: ايه
2: مال أيام زمان يصعدون دور الضبط أسبوع كان بايش ما يرجع بالطابة بمقلوبة
1: موتنك الساعة راجع لي ورا شاكو شو تريد انت شو تريد انت شنو تعبر لهناك قدامك مدافع انه بترجع لي ورا صدق كذي
2: يرجع خبرني موتني
1: مدافع
2: قلت له انت مال لبن
1: صورة بي صورة تحس
2: مو مال طابة
1: هذا الطير من يصير صورة رجع ركبت لي ورا هو يراجع لي
2: ورا ايه ايه ظل يفتر
1: طيب يلا شنو عاجبك تقتني هاي الفترة؟
2: والله انا عاجبني من زمان قايل لك اياها
1: شنو؟
2: ساعة باتريك فيليب
1: باتريك فيليب حلوة جميلة
2: سعرها تقريبا حوالي 750 دولار
1: اي ان شاء الله هاي والله هاي تموت انت والعشيرة كلها تموت ما تحصلها عوفة خطوة والله وداتها عوفة ما يخالف خليها باوع عليها حطها باك جراوند صورة بالتليفون
2: ليش لا بالذكاء الاصطباحي
1: بالذكاء اي على اساس بيدك وهاي السوالف
2: هو بالذكاء الاصطباحي
1: اي الاصطباحي عادي تحياتي لك حبيبي تسلم خلود هلا مع السلامه محمد كاتب اقتناء فندق تابع لوكاله معينه للفنادق بما انه لا سياره ولا بيت تابع لوكاله معينه على فرانشايز ليش خوب اسوي لك انت فندق كتب فندق لا مكان مثلا حلو يطلع فشي تحشيشه عندنا اتصال ليش ممكن جوي ما جاي يتنفس

0: جرب فرغ جيوبك اذا بصاحبك وياك خابرني الو
1: يلا ناخذ يانا اتصال. الو
2: كبير
1: اهلا
2: شلونك اخي؟
1: شلون الامور اخي؟
2: حجي اتحدى اكبر واحد ماكل الانطقه بجدي.
1: ليش عجب؟
2: حجي وتدري فقير وهادئ.
1: ايوه هادئ وكيوت
2: بس انا اكو شغله سلطان تدري ايش استاذ؟
1: صوتك ما ينسمع. اي
2: تسمعني هسه؟
1: لا وصوتك ما ينسمع لان فقير وهادئ ما تحكي يعني.
2: عاشت
1: ايه تفضل. ايه
2: زين. انا شفت راح اجي.
1: حلو هاي منطقة ثانية حقيقة.
2: ايه
1: هذا الليفل الثاني من المحبة. ايه
2: انا راح اجيب فيديو واجي على المبنى.
1: ايه. والحكي هو يكون واقف لو قاعد؟
2: لا هو واقف.
1: واقف
2: ايه. حتى يجلب بيدي ليسرائيل.
1: لا من يقول لك روح جيبه وتعال هو قاعد لو واقف.
2: اي لا قاعد
1: قاعد. اي قاعد مرتاح. اي اقول لك روح جيبه تعال
2: بدنا نجيب الهيار.
1: اي
2: شو يسوي؟ يشرب بيد اليسرى ويستلم النطاق بيد اليمين.
1: حلو ما شاء الله.
2: وطرق على بصوب.
1: اي لا هو باوع هذا ما دا يفهمه الجيل الجديد هذا نوع من الحب بس هو كان يعني صار قديم فبالتالي صار احلى يعني. اي هاي حب الاباء كان يا اخي حبهم عنيف ما شاء الله.
2: انا اردع قد وياك صفقه
1: شنيه
2: حج تصير هاي الشغله اللي اتمنىها تصير اثنين حتى تاكل وياي بالنص.
1: غرفته ماشينيه.
2: اوكي ايه. اول شغله حظ ابويا.
1: اي تقتني حظ ابوك.
2: وثاني شغله
1: اي
2: ايه نقسم بينه وبينك
1: زين هذا اي
2: وثاني شغله عماره بالحارثيه حتى الايجار بقسمه بالنص على
1: بعض. يلا
2: نمشي امورنا وحظ.
1: شوف انا ما احب الشراكات بس هاي الشراكه مو مشكله لان يعني ابوك على حجك خوش عض عنده بالش اسمه بال هذا
2: تمام.
1: أيه والعمارة أيه. حلوة حلوة العمارة حلوة جميلة
2: شيء طيب النص.
1: إيه إيه حلو حلو
2: طيب ريس ما أقدر أكل
1: واحد. لا عفوا لا بالعكس أنا ترى مو على مود يعني الربح بالنص أبد. أنا تدري موضوعي مو مادي بس حتى يعني أكون بظهرك وسندك بالموضوع.
2: والله والنعم
1: لا بالعكس صدق كذب. إيه
2: أنت متفقين؟
1: ها هي متفقين 100%
2: توكل على الله باشا.
1: يقول يا الله شد رايتك. اوكي تحياتي لك ام مهند. شلونك سلطان؟ سلطان جا هسه كتبتي شلونك الله يساعد رجلك عمي. كتبتي شلونك سلطان خل بس اكمل الزلمه واقول لك الحمد لله زين. ناخذ اتصال ويانا طيني. الو اهلا وسهلا
3: شلونكم عيني
1: شلون الامور؟
3: والله انت ابن حلال
1: الله يخليك الحمد لله. اعرف
3: يعني ندري
1: اي طبعا
3: تدري ليش؟ لان كان ببالي نظارات مال كاظم الاخيرات.
1: اي ايش بيهن
3: نظارات كان مستهر ذي الأخيرات حلوات.
1: ايه
3: وتوني اشتريتهم من شارع الرشيد.
1: والله
3: والله عاد زيت صورتهم.
1: حلو
3: اجيب لك منهم.
1: لا مو انا لازم نظارة ولازم نظارة طبية وشمسية.
3: اي مو علاقتي قويانة بكاظم مستهر هالفترة في هالفترة المنصرمة.
1: ايه كاظم يعني يدغدغ مشاعري.
3: الله الله بس شوية موسيقى طن من هاي.
1: يلا شنو تقتني؟ هي هاي نظارة؟ بس والله حلوة.
3: لا نفسها. لا جريد شو اسمه؟
1: شنو؟
3: جبالي صار فترة.
1: ايه.
3: عود.
1: عود؟
3: عود.
1: ايه.
3: يعني أريد أروح كل ما أقدر أروح أشتري أقعد أدق لي كم دقة.
1: ايه.
3: أقول لا الكسرة حرامات بمية وما أدري إيش قد.
1: ليش الكسرة؟ شنو يفتح يصعد على الحياطين؟ علقة. ايه.
3: انت غير ما شايف علاوي
1: ولا هو انت ابوه يعني شو مثلا شو يطلع مثلا
3: سمع الله
1: يخليك
3: شنو
1: سمع انت ابوه بلال عمه ومهند عمه تخيل شو يطلع مثلا يعني
3: مهند عمه
1: مثلا اي وبس مهند كافي مهند يلزم الحاجه طق بدول عينه
3: الله يعني ايده يعني مو بس
1: ايده بركه بركه بركه
3: بركه
1: ما شاء الله اي
3: والله بدنا ناخذ انا وبلال كل واحد عود وما ادري شنو. فكرنا بالجهال قلنا هاي لازم شنو لازم نقعد بغرفه معزوله ندندن بيه
1: طبعا
3: وما نبيتهم بالبيت لو ندق لهم فتشي بالسقف
1: اي فتشي هو بالضبط
3: هذا الشنقال هذا العيال
1: شنقال اي يجي عليها خبل ينشال وخلص فضت راحت احسن لك.
3: هي هنا يلا نحل المساله.
1: نظارات حلوه بالعافيه
3: شعر مساحر
1: جميل. ادري بك انت، انت من زرعت شعر وضعك اختلف، كل شيء اختلف بك.
3: ان الله جميل يحب الجمال.
1: اي طبعا ضروري طبعا.
3: اربع شعرايات مزرعه لان امهات النفخ والمدري مو
1: والله احسن لك، والله احسن قطوه.
3: اي بس وميض اذا صبغ وزرع يعني
1: يرجع شنو؟
3: والله يرجع شاب،
1: يرجع عشريني، عشريني جاد.
3: اي هو ترى حلو يعني،
1: والمشكله يصير عشريني كفر بس الداخل هرم.
3: اي اي شلون هذول هذول يعني مفرده ما اقدر اعبر عليها.
1: اي والله
3: ايفون 13 و14 ايش له كفر مال 17 و18
1: مثلا. اي هو هاي
3: انت بس الشحن كافي. آه. بس الشحن انت الشاحنه ما تقدر.
1: انا ما احكي على وميض، وميض انسان طيب.
3: هذا من خاف وميض على انتظار؟
1: لا مو على انتظار، بس مو ذاك اليوم ملح حقت خامر بسرعه.
3: لا عمي وميض انسان مو طيب. وميض رجال طيب.
1: اوكي ها احسنت، شكرا جزيلا اتصالك. تحياتي لك حبيب قلبي، هلا وباي. سيف متعلق دائما استاذ سلطان، جنيد مدنقون سلطان شلونك؟ ما جاوب. ام مهند عمو سلطان جاوب انا رسول امير. ها رسول لا شنو مهند انت شنو تتبت؟ والله ما ادري. يلا شنو حبيبي؟

0: طن اتصال. ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو ابو سلاطين، شلونك؟
0: يا هلا،
1: شلونك؟
0: منو جاي؟
1: رسول.
0: رسول شنو هذا؟ منين هذا الاكونت قاعد تكتب؟ من عنده ولا كنت؟
1: من بي بي تي.
0: يلا ايش عاجبك تختني؟
1: شنو
0: شنو عاجبك يصير عندك فتشي ما عدا البيت والسيارة خلال هاي الفترة؟
1: يعني شلون؟
0: انت شنو عاجبك يصير عندك فتشي؟ فتشي انت عاجبك يصير عندك تشتري، احد ينطيك اياه، شنو؟
1: تليفون بروماكس
0: 17.
1: انا اتمنى
0: امير ما يسويها لو توقع بالقاع. انت
1: لا يسويها لي.
0: والله ما يسويها ذاتك، ما يسويها. انت انت متاكد يسويها؟
1: لا يسمعك يسمعك. لا يسويها والله.
0: انا ما علي باللي يسمعني، انا يسمعني ادري بيه، بس هو ما يسويها.
1: شلون
0: ما ادري؟ انت بعد شو الترتيب يعني؟ ذاك اليوم هو ما ادري وين رايح، انت رايح ماخذ السياره تفول له غاز، ما ادري ايش تسوي له، كل هالاشياء هو ما يسوي لك.
1: لا ليش دللني؟
0: ها شنو اخر شيء؟ اخر اخر شيء جاب لك اياه هو؟
1: اخر شيء جاب لي
0: اياه؟
1: يعني ما شو اسمه، مو ما جيب لي شيء
0: باور
1: يعني. ما جايب لي شيء يعني، هو انا اشتغل وياه بدون.
0: اوكي حلو، اوكي تمام. طيب تحياتي لك رسول حبيب قلبي، شكرا جزيلا اتصالك على حبيبي علي العزاوي. علي ايه اغنيه منير موت عليها امنيات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ارقام الهواتف للمشاركه 0780211 4115 0780

0: 1-1-6-1-1-7 على الواتساب بإمكانكم الاتصال والمشاركة على 0-70-1-1-4-1-1-5. هذا هو الرقم للاتصال. نأخذ اتصال. ألو. درب النجاح. ألو.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: شلونك حب؟
0: يا هلا ومرحبا.
1: أخبارك؟
0: الله يخليك. من وياي؟
1: علي العزاوي طبعا.
0: علاوي شلون الأخبار؟
1: شلون الأمور؟
0: هاي منير يوقع عليها الأغنية.
1: مدمرنا بيها، أنت سامحها ويانا مو؟
0: أوه لا.
1: إيه جورج إبراهيم يتخبل منه ومن وراء إبراهيم.
0: أي أيوة والله هو يلح وياه على هاي السالفة.
1: يلح وياه جورج وهاي الأغنية.
0: بس هم وين يلتقون؟ يم عمر هادي. إبراهيم ومنير يلتقون يم عمر هادي. إيه شوية عدي.
1: طبعا ابراهيم ما يعرف
0: شيء
1: يقول عمر هادي.
0: اي بس هو إيه ابراهيم ما يحب يعني يعرف التفاصيل اللي هواي، هو يعني يتناغم
1: عليه المشاركه.
0: اي بحب المشاركه. يحب المشاركه اي، ولازم اكو في السالفه قبل ما تنتهي الاشياء فد بساعه هو يموع ما ادري وين يروح.
1: ماي يخلص
0: الحين ما يصير. هو يبرد. قول لي علاوي شنو عاجبك تقتني شي خلال هاي الفترة؟
1: بس مو تنصبون علي انت ومنير من يشوفوني.
0: لا والله الزم لك اياها لازمة ما اعوفك بيها، شنو غير شغلتي هاي. بس عادي قول.
1: دجاج.
0: دجاج شنو؟
1: دجاج هذا دجاج.
0: شو يسوي؟
1: ها؟
0: شو تربيه؟
1: اي بالقران.
0: علاوي قول لي يا الله شو السالفة؟
1: والله العظيم قافل علي قفله.
0: اه وين تحط
1: الحديقه؟ ما في مشكله.
0: هو وين اقول وين تحطهن؟ وين تخليه؟
1: فكرت اسوي عصب احط طابق ثاني.
0: صدق؟
1: والله العظيم.
0: زين شو اسمه اخذها مساطحه الحديقه مال خالو عاصم. قول يا باخ قول اخذ الحديقه مسطحه.
1: والله الشوايا تصفهم.
0: والله
1: يوم خميس.
0: الله ايش قد حلو. لا لا مو انت موجود ما نستحي منك. يوم ما تيجي احنا نسويها.
1: انا بالسليمانيه.
0: ها انت حالي بالسليمانيه.
1: اي والله
0: بحدك.
1: اي والله وحدي.
0: علي الصدق حبيبي بيناتنا الحكي ما حد يسمعك.
1: والله العظيم ما حد بالشغل.
0: اه اوكي طيب.
1: اي والله
0: ايه زين احا
1: زي. اي والله ايه.
0: طيب
1: اسال يا ايات الريد
0: اي
1: وذا كملت البرج.
0: اي
1: كل واحد عليه زوج.
0: هاي شنو السالفه؟ شنو الموضوع؟ شو تحقق احلامك براسنا شنو؟ بس عم انا من عندي اوكي. بس منير تطلع من عند ابراهيم احتمال تطلع من بعد عندنا. اثير ما يسويها. تيسير ما يسوي.
1: تيسير بقلبي.
0: تيسير ياكلين.
1: تيسير ياكلين. يجي من شوي ياكلين.
0: تيسير ينزلين اي عادي. فيعني حسب بعد الظروف بالراحة علاوي. اوكي. تحياتي لك المحامي حسن. رجع السنتين اللي ورا كنت اطلع من الكلية اشتغل تاكسي وانتظر تصير ساعة 3 حتى تونس بالطريق. والله يا حبيبي يعني احنا ما بقي شيء بنفسك. استمتع. يلا شنو؟ يلا فاصل نرجع. اوكي

0: مود هاي، سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري اي من هواتف جالكسي وتستمتع باقوى واذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الاسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم،
4: رجعنا لكم
3: الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
5: فانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
5: فانجور.
1: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
5: فانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
5: بانجور. بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصبح.
6: خليك ويانا رشيد اف ام. رشيد اف ام.
7: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
8: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
7: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
9: ساعدوني.
7: تبدي البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
10: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
11: انت الكبير
12: يا بعد روح
11: هنيان نبيك.
12: الله يحفظك.
11: نكتب شو يعني

طيب مستمعي الكرام، رجعنا معكم احنا بدي حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق، وسؤالنا يقول شنو الشيء اللي عاجبك ان تقتنيه تحصل عليه تشتريه خلال هاي الفترة ما عدا البيت والسيارة، وجاي في بالك انت انه انت يعني يكون عندك خلال هاي الفترة، احد يشتري لك اياه تشتريه تحصله، فالتفصيل ببالك انت عاجبك يصير مثلا يطلع لك تاه احتمال. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211 4115 وعلى 0780211 6117. بإمكانكم المشاركة ويانا بشكل مباشر عبر الاتصال على الواتساب على 0720211 4115. هاي العزاوي آسف فصل، لا عادي حبيبي دم عليك المشاركة يمي مالك الموضوع. المهم فهذه أرقام الهواتف للمشاركة، بإمكانكم أيضا المشاركة عبر التيك توك على حسابنا والبث المباشر إذاعة الرشيد.

0: علي فوق ابو عزم
1: ناخذ اتصال ويانا. الو
2: السلام عليكم.
1: سلام ورحمه الله.
2: الكبير سلطان شلونك
1: حبيبي؟ الله يحفظك يسلمك. من وياي؟
2: قدام ابو مصطفى.
1: الله اكبر. شلون الاخبار؟
2: الحمد لله. شلونك؟
1: الله يخليك يسلمك. كل الهلا.
2: البارحه لوت كلش عليك.
1: حاولت احفظك البارحه شو اسوي؟ العالم كله تحب
2: البارحه. من بدك تاخذ رحله لامريكي
1: تذكيره؟ البارحه ما جتي والله الرحله.
2: ما رحمتي
1: شو اسوي؟ هاي مره هيك مره هيك بعد حسب الظروف.
2: صحه وعافيه ان شاء الله.
1: الله يخليك يسلمك حبيبي. سالفني.
2: انا طبعا جيت متاخر هسه. يلا فتحت شو اسمه البرنامج وما اعرف شنو الحوار.
1: شنو الشيء اللي عاجبك تقتنيه هاي الفتره ما عدا البيت والسياره؟
2: بيت والسيارة
1: ما عداهن.
2: الوطن.
1: شنو الوطن تقتني؟ ما موجود هسه غير اقتني.
2: اي لا البيت هو يعني
1: ما عدا البيت والسيارة ما عداهن. اي وانا قلت اللي يقول وطن مشكلة يعني بيت اضربه بلوك بس ما طول ما تدري. اي والله لان هذا البيت والسيارة هذا جهدك الشخصي. انا شنو اللي خاص احنا عندنا نحكي عن فتشي.
2: اكيد 100% لا سيارة موجودة وبيت ان شاء الله بالمستقبل القريب.
1: طيب غيرهن شنو شي عاجبك تقتنيه؟ شيء تشتري احد يجيب لك اياه هديه؟ شوف شنو كيفك بعد.
2: والله كل شيء متوفر عندنا صراحه. يعني
1: كل شيء متوفر.
2: جواب الرسمي
1: صدق
2: صراحه بس احنا نتمنى اللي ما عنده يريد يقتني له شيء خليه يقتني بالعافيه.
1: اي بالعافيه. هسه يجوز تليفون شيء يجي شغله جديده يعني حسب
2: موجود كل شيء عندنا.
1: صدق صدق صدق قاعد تكفي.
2: مره انت تقول اريد ايباد. انا
1: شو تريد
2: تقول؟ اريد ايباد. انا موعد

0: وحاقد على القعد من الصبح والله العظيم. دعيت عليه دعوه يعني يمكن لو كان ما ادري شنو هم يندعي عليه ايش دعوه وارجع واقول الله وفق ان شاء الله يا رب.
1: بس كذا شفت الخشنات عاد قمت تقعد الصبح.
0: لا والله لا بالعكس صارف خشنات يعني مو يعني قاعد وصارف تخيل قاعد من الصبح من ورا واحد يعني واحد هو ايش هم اثنين بصراحه
1: يستحق
0: لا والله ما يستحق ما يستحق يعني سمار دهجي بس يعني المهم ايه
1: وصلت الفكره
0: وصلت شكرا جزيلا. طيب تحياتي لك حبيبي الله وشكرا جزيلا اتصالك.

0: ثانيه ناخذ اتصال. الو
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: شلونك اخوي؟
0: اهلا بعلي، شلون اخبارك
1: حبيبي؟ مشتاقين.
0: شلون الامور؟
1: شنو من مزوجك اليوم انت؟
0: واحد مقعدنا الصبح، الله لا وفقه ان شاء الله بجوال حبيبي.
1: الله يوفقك. واحد قاعد الصبح.
0: اي والله العظيم بسبب
1: احسها تعذيب. والله العظيم هذا الاختراع مال قاعده من الصبح احسها تعذيب.
0: نو قاعد 7 ونص ومبدل وسابح الساعه 8 ونص وطلعت وبالتسعة وصلت للمكان، يعني ما اعرف.
1: أيوة.
0: والله العظيم
1: الله. بس تحس بيومك مو
0: ولا تحس, يعني تحس بيومك ولا كل شيء، وما اريد احس بهاليوم. ما تبدا يومك بابتسامه، بديتها باي ابتسامه؟ بديتها بدعوه علي
1: والله، ولا
0: ومن قلبه ربع دي علي، والله لا وفقه لا دنيا ولا اخره.
1: عود كلنا علي، عود كلنا علي بس بالاخير.
0: لا يعني هسه ما اريد اقول لكم، يعني
1: اعطينا حاول حرف من اسمه الكامل عادي.
0: محمد اسمه محمد سوري، بس خلي ببالك يعني. اي والله. اي واكو واحد ثاني ذاك الاسبوع خلاني اقعد الصبح من ورا مرتين، هم قاعد الصبح. هم الله لا وفقه ان شاء الله. لا مو
1: عمار ما يقعد الصبح.
0: لا لا ذاك ذا ذاك مو يعني من هاي، هو ذاك هم الله لا وفقه. لا وفقه لا هو ولا اخوه ولا الناس تعرفه.
1: شلون قاعدوك سلطان انت؟ شلون قاعدوك؟
0: مو انا رايح دا اقعد دا يعني من وراهم، مو على مودهم.
1: لا مو هسه
0: تخلي بالك
1: علي، هسه ما حد يقدر علي، ما حد يقدر يقعدني مثلا. هسه خلينا نقول هاي الويكند مالتنا ما حد يقدر يقعدني. ليش؟ لان انا خلي تليفوني صامت. هسه لو تصير قناه مودي ما بحد.
0: لا مو هي مو هيك السالفه، مو هو مقعدني، مو قاعد على موده، قاعد من ورا.
1: من ورا.
0: من ورا
1: بعد هو هيك قاعد.
0: لا لا مو قاعدني. لا لا لا لا لا من ورا، يعني من
1: ورا قاعد.
0: من ورا قعدت الصبح اللي شغله هو سواها، انا قعدت الصبح حتى ايش اسمه. ايه المهم طيب يلا سولف لي.
1: لو فصل همين ورا الظهر، يعني لو فصل يسوي شغله وفصل همين،
0: اكو شغلات لازم الصبح تروح لها، ما ترهم بالعصر ولا الظهر. ايه يخلصون دوام. يلا سولف لي، شنو الشيء اللي عاجبك تقتنيه؟
1: شو اسمه والله هاي البوت هذا اللي شايف هذا الطابقين سعره 5 وفوق.
0: قوي هذا، اسود والعلامات ذهبيه.
1: سلطان لك عين السلطان. مره اجرنا واحد
0: وبمهبط مال الهليكوبتر،
1: كل شيء بي. لا لا ذاك بيت كامل عباره عن يعني فد شيء بحيث تفصل عن العالم.
0: زين
1: هذا تاخذه وتطلع بيه كل فتره وفتره. لا لا امورك طيبه يعني.
0: الله.
1: حتى هذا داخل مالته. اي والله
0: حلو هذا.
1: طلعت عيني انا سداده وسفيده.
0: انت ما ادري دا احسك لاقي شيء انت علاوي. صارحني حبيبي.
1: والله سلطان بعدين ويقول لك اخذوا حاجاتك بالكتبه خل تكمل واقول لك علي.
0: يلا خلينا نشوف اكو
1: شيء. لا بدي اقول لك هي والله سلطان تشتري لك سفينه وتاجرها الشركه هي تشتغل بيها وهاي وعيش وخلي الناس تعيش.
0: اي والله كروز نظيف.
1: هذا الاخر الار في هم حلو. هذا هسه كنتوا تحكوا بي قلت لي ب 40
0: الفان
1: الفان هذا تدري شنو سلطان؟ هذا اكو يعني حتى تقدر هنا تقدر اكو مكانات تروح تاجر.
0: شايفه اكو هاي تكون
1: بس حلو يعني
0: تاجر، واكو مكانات يوقفون بي كلهم ذول الكربانات. شايفه
1: مكانات على طول الطريق، يعني هسه تروح لاي ولايه باي مكان على طول الطريق. بالمناسبه يسوي لك فد فعاليات
0: فعاليات عفوا شايف هو تحس يعني سبيشال كوميونتي هم ذولي.
1: بالضبط متلقين بكل مكان،
0: جروبس يسوون وطلعات وهيك شيء.
1: كلش حلو يعني مره انجبناه تقريبا اسبوع احنا بيف يعني اكثر من مكان بس والله حلو. كلش حلو
0: هو بنوعين بي هو يجي يعني كامل واكو سحبه بتراك
1: تجرب السياره
0: تروح بالسحبه بتراك.
1: انا اخذ هذا الكامل، هو هذا هو ياجرونه كامل يعني هو وسيارته وترتيباته
0: وما
1: تجره.
0: بتراك حلو.
1: هذا حتى تسيطر عليه زين.
0: طيب بيب. حلو اوكي.
1: ليش ما عندنا هيك شيء؟
0: وين عندنا
1: يعني بالعراق يعني
0: موجود؟ اقول لك هذا موجودات. لا هسه هاي بعد ما اصلي احنا، بس اكو هسه موجود دين باعنا اللي هن يجي مسحوبات بتراك او اللي يجي هو السافانا.
1: عندنا هاي وصلت هاي الار في يسموها
0: سافانا ار في. فاكو هيك اكو
1: موجوده يعني
0: موجوده طبعا.
1: حلو حبيبي سلطان، السفينه بس اجرها.
0: اي حبيبي عد قول لي الله يخليك، حتى رتب وضعي ما انا على مش عم باخذ اجازه.
1: اوكي لا لا لا لا امورك طيبه يا
0: ابني، تحياتي لك. الله يبيك. فارس من برلين كاتب اذاعه الرشيد المميزه، تحياتي لكم جميعا. زيد اليوم موضوعك حلو ما لحقت اتصل، يلا من خالف زيد عجايات. مهند مدري محمد اللي كاتب اسمي هو، السلام عليكم الأمانة، يومية أسمعك بالسيارة من أرجع من الدوام، واليوم يلا شفتك. أوكي هنيال نبيك من تمشي أنا يا شفت، اللهم لا غرور لا تكبر. طيب شنو اعطيني اتصال. ألو
2: مساء الخير.
0: شلون الأخبار
2: حبيبي أبو سلاطين؟
0: شلون الأمور؟
2: مشتاقين أخوي.
0: فاجأني علي العزاوي خبر
2: مو
0: شفته يا ايه. ما غير تاقت لك ايش قصتك؟ مش شايفه
2: صار قرن
0: كذب
2: والله ما
0: ما ادري مستحيل يعني.
2: قرن
0: ايه
2: صار
0: ايه
2: اي والله.
0: شنو الاخبار قل لي، شنو عاجبك شي تختني هاي الفتره؟
2: شنو سلمان
0: شنو
2: سلاطين؟
0: نعم ايه. بس العفو شنو؟
2: عاجبني
0: لا قبل عاجبك من اللي يرد يسلم عليه؟ شنو؟ هسه انا عاجبني اعرف من اللي يسلم عليه.
2: زميله زميله ويانا بالحبك
0: صدق؟ تحياتي لها.
2: تحياتي مو حياتي.
0: لا ماكو صلافة يعني شو اسمه منير موجود اقول حياتي لا يعني ها ورا منير اقول حياتي ايه بس تحياتي.
2: جاوبي ابو سلاطين
0: يا اخي الالو بها فلسفه.
2: اللي اختني قنينه معتقه
0: قنينه غاز
2: شنو مال العطر؟ لا لا
0: ها مال العطر اي قديم
2: اي والله هيك كلش عاجبني اختني هيك يا ابو سلاطين.
0: تقتنيها بس يعني ما تستعملها لو تستعملها؟
2: استعملها ويا ناس اعزاز عليها.
0: ها حلو تستعملها والله. حلو اي
2: ايه
0: والله منير اسكت شويه.
3: تنينه
0: مال عطر ايه خلاص منير احكي براحتك.
2: ابو سلاطين يوم نلتقي ان شاء الله
0: باذن الله تعالى. اويلي يابا لا لازم اجي لعد اجي من هسه؟
2: لا لا
0: بعد ما يحتاج اجي؟ ما تحتاجوني هسه اجيكم؟
2: لا لا بعد
0: احنا ترى بمناسبه يعني عندنا صلاحيه من الاداره نختم هسه بهاللحظه عادي يا اخي.
2: لا لا ان شاء الله ان شاء الله اليوم بصراحه
0: يلا ان شاء الله باذن الله تعالى.
3: هاي
2: يا معوده
0: جاي لو ما ادري ايش يصير لو اعرف اجي زحوف زين. اوكي طيب والله العظيم عمي شنو هذا الناس اللي يعزمون بينا استقبلها انت مصعب ذهب جبت لها اللي قلت لك عليها؟ ما جبتها؟ ليش على السبت؟ السبت وصيت من الصين يا ما ايش اسمه؟ اي طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو والله
2: الو
4: حجي بنتي بيضه
0: اي
4: ومظلله
0: اي
4: وبشهر اكتوبر
0: الله
4: وبقليم بافاريا
0: الله
4: وهاي القنية ما اعتقد
0: مال عطر مال عطر سلام لا تخبر أيه مال عطر اي كملها للجمله أيه لا تقطم بيهن
4: انا الريحه مال بنتي مدح هاي كلش طيبه عجبتني
0: اي
4: اسم حبيبي
0: زين بنتلي ما قلت لي تك باب لو بابتي يعني تيجي جي تي لو اللخ
4: ابو السلاطين جي تي
0: اي جي تي اي
4: مظلله
0: الله اكبر هي تجي بيضه دائما داخل احمر اي
4: عافيه هو هذا ماروني على
0: اي ماروني هذا الطوخ عافيه صح اي
4: ها حجي
0: ايه.
4: وتفتح هذا الشيء مثل الستون يطلع يمك
0: اوف اوف اوف اوف اوف, أوف. يا يا ابويا اي
4: ابو السلاطين
0: اي
4: انت ما تجي يا عيل انت تعرف
0: لك ايش قد لئيم ايش قد لئيم ماكو يعني لئيم ونحيس وخبيث وما اعرف بقى كلنا طلعنا هسه عندي والله العظيم
4: اعطيك
0: اياها اخذها
4: روح
0: انت شط ما اريد عمي ما لا ما شنو شنو
4: بس تفهمني بس
0: ما افتهمك لا ماكو شيء عم غير اصفر طلعت اصفر انت اي اي تكب تكباب مو تك كرسي تكباب يعني كرسيا
4: اي تكباب كرسيا
0: اي اي كرسيا ماكو شيء لامه شو رحت وحدك عمي صدق كذي لو كان شلون ها
4: لا عاد اروح
0: انت شنو العفو
4: الراحه الاولى انت تروح
0: اي اي
4: الروحه الثانيه انا اخذ راحتي
0: لا خب الروحه الاولى انا اخذ راحتي والروحه الثانيه نروح انا وياك
4: شغلت سيارتي انت
0: شنو شغلت
4: شنو هاي تجد اصلا
0: غير وتعز علي سلام والله عيب عليك بالقران والله عيب عليك والله لا لا لا لا عرفت حقيقتك هساني عرفت حقيقتك اي كشفتك كشفت
4: الله اكبر
0: شنو سيارتك شنو صدق كذي بتعز علي ايش ماكو هيك عمي
4: عاز عليك عمي
0: من قلت لك عاز عليك اي عاز علي ما تعطيني اياها اطلع
4: بيها معني اروح ارجع
0: اي
4: اغسلها
0: اي
4: واجيب لك طنينه ثانيه اغسلها واجيب لك
0: السيارة بابا أقول لك ما نخلي الجواري. إيه. وروح إيه. إذا هيك أوكي كل من كل من قنينة عطرة. كل من كل من يطلع بيها ويا قنينة عطرة براحته. يجوز أنت قنينة العطر ما تك يجوز ما تعجبني طيب حتى ما طيبة ما أعرف. جيبيها بيها فد.
4: يعني يعجبك أنت.
0: هاي خوش اقتناء خوش اي هذا هذا الاقتناء الصحيح هيك هسه تعدلت الامور هسه
4: اي لا شلون
0: اي حمود الحلاق حشك روحه ويانا خذني وياك استاذ سلطان وانا اخذك وياه ما بتكفي سياره كرسيا كرسي الي وكرسي القنينه القنينه وانا احطها مثلا احطها بالركاي وانا احط بالدوسه بصح
4: والصلاة
0: حبيبي تحياتي لك سلام شكرا جزيلا شكرا للقنينة

0: خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: يساعدك.
0: هلا
1: شلونك؟
0: شلون هيك يدق بيك دقه؟
1: والله العظيم
0: أي.
1: اذا صدق جاي هنا المانيا
0: أي.
1: وباقي 3 ايام يابا بالحسين قال لي اطقه بلوك
0: أي.
1: وبعد حتى سلام ما اسلم عليه.
0: يعني انا باوع، انا ما ارد افتن، بس هي مال 3 ايام هو كذاب بهن ذني، بس هو ما نازل بالمانيا.

0: انت يعني انا مو على مو شيء بس يعني 3000 2000 يعني بكيفك بعد انت 5 اذا بعد احسن اي
1: تدلل بعيوني ماكو صار
0: طيب يلا شنو عاجبك شيء تقتني نعيم
1: والله سياره كلش عاجبتني
0: مو قلنا لا سياره ولا بيت شنو
1: ما
0: ما ما ما ما مشي لي رجال رجال صوابه حار صاحبه جاي للمال وما جاي عليه اي
1: اي يلا ماكو بس نقول سياره بس ماكو مشكله حقق لي اياها
0: زين شنو
1: خاطر برضه
0: والله خل اشوفها شنو هي سياره
1: سياره الينور
0: الينور مال الفيلم هاي
1: مال هذا
0: مال فيلم فان ديزل يا ابويا الينور يا ابي
1: الينور هاي الرصاصيه شايفها شايفها من المحرك يترتر
0: شوته خارجيه طالعه من البنيد وتجي عليها 12 سلندر هوائيات اوف
1: اوف اوف انا عندي وحده متابعها اسمها هن اسمها هنا
0: هنا اوكي
1: يابانيه
0: اي يابانيين يحبون هاي السوالف اي
1: بالضبط
0: وخطين بيض بيها
1: كل اي كل ما تنزل سيارات اتابعها تقلد انواع انواع صوت السيارات
0: اي شايفها هاي
1: تعطيك المجال اي دائما متابعها
0: خطين
1: اويلي
0: يا يا ابو
1: صفق برميل وصفق برميل مال عطر
0: الله قنينه قنينه مو برميل برميل شنو برميل يصير قنينه قنينه
1: قنينه وقنينه هذا جوتشي هذا عطر جوتشي
0: يا ابويا داخل جلد اسود احا
1: وسد الموبايل هسه لو تقيم القيامه ما لي غرض
0: والله رهيبه خوش هاي الينوي حلو
1: صدق صدق ميت عليها السياره هاي
0: اي يجي بنيدها يعني سيام ينسد سيام
1: سيام وكل اللي جاب فيلم حمين مال 60 دقيقه اللي بوكها شو اسمه نيكولاس كيج
0: نيكولاس كيج عافيه هاي من عندهم ذولي لازم يجيبون كل السيارات خوب تفلشت دمره اول ما طق طق المرايه
1: إيه. والله دائما يطلع فيلم اتابعه
0: يخبر
1: المره قلت لي حفظت الفيلم قلت له بس على مود السياره بس يجيبوك
0: بس يوصل اللي اسمه الشرطه
1: كلش هاي قلت لك اياها السياره كلش عاجبه
0: بس هو شلون اكو لقطه يوقف قدام الدوريه من يدوس لها بنزين تقوم ترج يمين يسرى
1: وتطفى
0: وتطفى الله يا ابو وسويتش صغيرون هيك
1: بالضبط هاي السيارات الحلوة واحد يصعد بيها وأنا إن شاء الله السبت راح أروح هناك أزور وأدعي لك إن شاء الله زيارة
0: حرم مقبولة
1: منه ومنك إن شاء الله
0: طيب أوكي حلوة تحياتي لك نعيم شكرا جزيلا
1: فدوى
0: عينك يا حبيبي
1: كثير السلام
0: الله يخليك جي أبو سلاط إيه هاي إلينوي صح مال نيكولاس كيج ومهمين فان ديزل همي شو اسمه ياخذ وحده عوافي على عناد العواذل اوكي اس اي يس لعد روح ويا تبريت مني تبريت مني شنو ما فهمت هاي تبريت مني شنو عمار ليش سالت هذا السؤال اليوم انا اقتناء شيء انت عاجبك تخيلوا كل المستمعين اللي حكوا والله العظيم اشياء هي طالعه من قلبهم اشياء هم عاجبهم ان يقتنوها وانا اعتقد ليش قلت انا قلت اكو اشياء انت يعني ما تقتنيها ليش لا بيت ولا سيارة؟ ذني بيت وسيارة واحد ذني أشياء تفاصيل بس هذه الأشياء اللي عاجبك أنت هي رغبتها في داخلك كلش عالية فلذلك أنا أعتقد إلى أنه أغلب الأشخاص اللي حكوا عن الأشياء اللي راح يقتنوها من أهدافهم لتحقيق أحلامه أو يلقى نفسه بيها فلذلك يعني إن شاء الله يا رب الله ينولكم إياها كل اللي تمنيتوا وأنتوا نلتقي دائما على خير خميس جميل رائع حاولوا تطلعون اليوم تونسون شوية لا تبقون بال

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

تتذكر من كنا نسهر للصبح

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: بس عرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
0: تبدي البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها السادسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
5: موسيقى وأكثر. الرشيد أثاث.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد. رشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600. أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء قالت لكل الأصدقاء

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كبرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

وقل لي شيل امك تخجل منك الريشة ويضيع اللون اذا رسام مرة يحاول يرسمك يسمونك هوى.

0: يذبحون وراهم واقف.
1: ربح حبي عادل كل اللي يحبون
0: ونص حب إلك.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم؟ مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
2: هاي مو أي أغنية، هاي الإلك.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة توقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الناس. درس شاغر وعبير البياتي،
1: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شاغر.
2: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5.

0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان بيك.
6: الله يحفظك.
5: بتمشوا يعني
7: لا تروح يمين لا تروح يمين ولا تدور يسار. خليك بس على الرشيد بس على الرشيد بس على الرشيد بس على الرشيد.

راجع لي علما تعتذر غلطان راجع نفسك آني اكتفيت بهالقدر عوف الدراما وبسك هو اللي يحبك من صدق بروض بيت متعافي تارك لك شخص ناظر لك عيون وقلب والمثل لا ما ينخسر إنسان أهله يحسك وأنا أدري كل هذا الحكي من قلبي راح يمسك أنت درس وتعلمت مرات لازم نقصه ولو سامحت يوما شخص أسامحه وما أنسى أسامحه وما أنسى

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: أغاني، أغاني وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على راديو الرشيد. تحياتي يا اخوك.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد

Uno. وانا مو يلي فوق

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

لا تهتمي في إيقاع الوقت وأسماء السنوات. أنت امرأة تبقى امرأة.

0: سوف يظل حنيني أقوى مما كان وأعنف مما كان. أنت امرأة لا تتكرر في تاريخ الشعر وفي ذاكرة الزنبق والريحان.
1: الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

أنا الربيت، أنا الداريت، أنا الربيت كل ظني، أعوض بيك عمري الجاي وكريد الجازي كل تعبي، وأريد اليوم حق رباي، أريد اليوم حق رباي.

حسبتك عيد، حسبتك عيد وافرح بيك، وضو الدنيا بعيونك، وكضو الدنيا بعيونك، ما حسبت يوم تروح وعيش العمر من دونك.